0: للاتفاق الإطاري، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. ومنذ قليل قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل مسلحين من حزب الله وهجم منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطي جنوب لبنان. وفي كييف أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف المدينة ليلة السبت الأحد، وفق ما أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. إلى العراق، إذ نفذت قوات أمنية انتشارا في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد في وقت مبكر اليوم، حيث داهمت مقرات ومنازل لعدد من السياسيين. مسؤول أمني صرح لوكالة فرانس بريس شرط عدم كشف هويته بأن المداهمات طالت عددا من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وتحت أوامر قضائية، مضيفا أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد طحش. زياد، بعد التحية، تجدد الاضطرابات في مضيق هرمز يعزز توجه دول الخليج نحو تطوير بدائل قد تغير موازين القوى في المنطقة، كيف يمكن أن يتم ذلك؟
3: عودة الاضطرابات الجيوسياسية إلى مضيق هرمز خلال الأيام الماضية من شأنها أن تسرع الاستثمارات الخليجية في خطوط الأنابيب والموانئ لتقليل الاعتماد على هذا المضيق، ما يمثل تحولا اقتصاديا واستراتيجيا قد يعيد تشكيل موازين القوة في المنطقة. على المستوى الجيوسياسي، يحد تنويع مسارات تصدير النفط من قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط خلال الأزمات، فكلما تنوعت مسارات التصدير قل تأثير أي اضطراب في المضيق على الاقتصادات الخليجية. كما يعزز توفر بدائل تصديرية عبر خطوط الأنابيب والموانئ خارج المضيق يعزز المرونة الاستراتيجية لدول الخليج، ويجعل أمن الطاقة أقل عرضة للتصعيد العسكري أو التهديدات البحرية. أما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، فإن تقليل المخاطر المرتبطة بالمضيق ينعكس على استقرار أسواق النفط ويخفض تكاليف التأمين والشحن، ما يعزز تنافسية صادرات دول الخليج عالميا، كما أنه يشجع على تطوير بنية تحتية استراتيجية طويلة الأمد خارج نطاق التهديدات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يعني إلغاء أهمية مضيق هرمز بالكامل، بل يعني إعادة توزيع موازين القوى البحرية والاقتصادية، بما يجعل دول الخليج أقل هشاشة أمام الضغوط وأكثر استقلالية في قراراتها الاستراتيجية، في حين تتراجع قدرة أي طرف يسيطر جغرافيا على المضيق في فرض نفوذ اقتصاديا مباشر.
2: في موضوع آخر زياد، بورصة مسقط تستعد لإدراج الصناديق المتداولة والمشتقات المالية، فماذا تعني هذه الخطوة للمستثمرين في البورصة العمانية؟
3: هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي البورصة العمانية لتطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية ومنح المستثمرين وسائل أكثر تنوعاً لإدارة المحافظ الاستثمارية والمخاطر. من شأن الإجراءات الجديدة أن تعزز جاذبية البورصة للاستثمار، إذ تتيح الصناديق المتداولة الاستثمار في سلة من الأسهم عبر أداة واحدة، مقارنة بشراء عدد كبير من الأسهم بشكل منفصل. أما إطلاق المشتقات المالية فيوفر أدوات جديدة للتحوط وإدارة المخاطر، كما تعمل بورصة مسقط على استكمال منظومة تشمل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يعزز كفاءة السوق وعمقها. التطورات الجديدة لا تقتصر على تنويع الأدوات الاستثمارية، إذ يتوقع أن يؤدي الربط المرتقب مع بورصة كازاخستان عبر منصة التبادل إلى توسيع توسيع فرص المستثمرين العمانيين للوصول إلى أسواق خارجية من خلال شركات الوساطة المحلية، وذلك بعد نجاح الربط مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين. هذه الإجراءات جميعها تعزز جاذبية بورصة مسقط أمام المستثمرين وتدعم مساعي البورصة للترقية إلى مصافي الأسواق الناشئة. يشار إلى أن بورصة مسقط تتجه

0: لإنهاء النصف الأول من العام على مكاسب بأكثر من 20% رغم الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
1: كانت هذه الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وكان معكم زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من مونتي كارلو الدولية تواصلنا الاستماع إلى الفقرات الصباحية، إنها 6:37 بتوقيت باريس. الفترة إذن مستمرة معكم بفقراتها المتنوعة. الاستهلاك والتسوق في الفقرة اليوم ريتا، إقبال كبير على المراوح والمكيفات هنا في فرنسا.
3: نعم، لم تكن موجة الحر سببا في تراجع جميع المبيعات، بل أدت إلى ارتفاع الطلب على بعض المنتجات، في مقدمتها المراوح وأجهزة التكييف. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كارفور أن الشركة باعت عددا من هذه الأجهزة يفوق المعتاد بألف مرة. ومن جهة أخرى، أقبل الفرنسيون بكثافة على المنتجات الواقية من أشعة الشمس المستحضرات، حيث ارتفعت مبيعاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 76% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. كذلك ارتفعت مبيعات المثلجات الفردية بنسبة 59%، ومبيعات الشرابات والمثلجات الكريمية بنسبة 52%. وأعلن الرئيس التنفيذي أيضا أن الشركة باعت نحو 2.5 مليون قطعة مثلجات خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات أيضا ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الخضروات بنسبة 51%، والحساء الطازج بنسبة 42% خلال الأسبوع الماضي.
1: موجة الحر هذه التي تشهدها فرنسا دفعت الحكومة إلى تمديد فترة التنزيلات الصيفية.
3: أدت الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة إلى عزوف الكثير من الفرنسيين عن الخروج للتسوق والاستفادة من التنزيلات الصيفية، فقد فضل معظمهم البقاء في المنازل أو اللجوء إلى الأماكن الباردة والفنادق تجنبا لموجة حر غير مسبوقة. ونتيجة لذلك شهدت التنزيلات الصيفية بداية ضعيفة جدا، مما ألحق خسائر بالتجار الذين يعتبرون هذه الفترة من أهم مواسم البيع خلال العام. وبناء على طلب عدة اتحادات تجارية، وافقت الحكومة على تمديد فترة التنزيلات لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها التجار. وأعلنت الحكومة أن التنزيلات التي كان من المقرر أن تنتهي في 21 من شهر يوليو المقبل ستمدد لمدة أسبوع تقريبا، على أن يعلن الموعد النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: كأس العالم لكرة القدم 2026.
1: إذن
3: نعم تفضل
1: ريتا. إذا اختتمت مباريات دوري المجموعات بفوز الأرجنتين على الأردن ب3 أهداف، وسجل ليونيل ميسي الذي لم يكن أساسي منها ركلة حرة جميلة. في التوازي مع ذلك، الجزائر تعادلت في مباراة مثيرة مع النمسا ب3 أهداف في كل شبكة، وعليه تصدرت الأرجنتين المجموعة بالعلامة الكاملة أي ب9 نقاط، تلتها النمسا ب4 نقاط والجزائر ب4 نقاط، وتأهلت إذن الأرجنتين مع الفريقين الآخرين. قبل ذلك فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال دون أهداف، وتقدمت عليها في صدارة المجموعة 11، وفي وقت قلبت فيه الكونغو الديمقراطية الطاولة على أوزبكستان بالفوز على الأوزبكستان بالثلاثية مقابل هدف، لتبلغ الكونغو الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها. في هذه المجموعة كولومبيا تصدرت ب7 نقاط، تلتها البرتغال ب5 نقاط والكونغو ب4 نقاط، والكونغو إذن تأهلت إلى الأدوار الإقصائية. قبل ذلك إنجلترا فازت على بنما بهدفين دون رد، فيما انتصرت كرواتيا على غانا بهدفين مقابل هدف، وتأهل من هذه المجموعة المنتخب الإنجليزي في الصدارة ب7 نقاط، تلته أو تلاه منتخب كرواتيا ب6 نقاط وغانا ب4 نقاط، إذن تأهل الثلاث إلى الأدوار الإقصائية.
3: يعني 3 منتخبات عربية تصل إلى الأدوار الإقصائية.
1: هي المغرب ثم مصر يوم أمس، واليوم الجزائر. المغرب ستواجه في دور المقبل منتخب هولندا، بيبا، ثم مصر ستواجه أستراليا، والجزائر ستواجه منتخب سويسرا. مباراة إذن مرتقبة بقوة لهذه المنتخبات العربية التي وصلت كما قلت إلى الأدوار الإقصائية. ريتا،
3: ماذا عن مباريات اليوم آدم؟
1: عن مباريات اليوم هناك تجرى مباراة واحدة، حيث سيواجه منتخب جنوب إفريقيا منتخب كندا. بعد ذلك غدا هناك مباراة يرتقبها وينتظرها الكثيرون بين البرازيل واليابان، ثم ألمانيا والباراغواي، هذا في يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء المغرب كما قلت ستواجه هولندا، والكوت ديفوار ساحل العاج ستواجه النرويج، والمباراة أيضا المرتقبة خاصة بالنسبة للفرنسيين يوم الثلاثاء ستكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. الأربعاء مكسيك ستواجه الإكواتور، وإنجلترا ستواجه الكونغو الديمقراطية، بلجيكا ستواجه السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه البوسنة يوم الخميس. الخميس أيضا سيشهد مواجهة بين إسبانيا والنمسا، والجمعة ستلعب البرتغال ضد كرواسيا، ثم الجمعة أيضا سويسرا ستواجه الجزائر، ومصر ستواجه أستراليا. إذن هي مباريات مرتقبة
3: يعني
1: كثيرة في
3: الأدوار. الأسبوع المقبل حاسم.
1: صحيح، ودخلنا الأدوار الإقصائية، يعني خلاص تخسر
3: تروح. الويتيام بالولا، الويتيام
1: السيزيام حاليا، وبعدين الويتيام يعني تخسر تخرب، باي باي. هناك الأرجنتين والكافير، كولومبيا وغانا. إذن نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية يعني، وللمنتخب أيضا الفرنسي. وكما قلت الجملة الشهيرة أيضا يمكن أن ندخلها هنا، كولومبيا وغانا، لأنه في نهاية كرة القدم هي تشويق وإثارة. نعم كل واحد يشجع منتخب بلاده ويشجع أيضا المنتخب هذا المنتخب. أنا أشجع البرازيل على حساب أي منتخب، لكن نريد أيضا التشويق والإثارة، وأيضا من الجميل أن يكون من كان أفضل على أرضية الملعب هو الذي فاز باستحقاق وجدارة. فكما يقال عاشت كرة القدم.
3: حلو.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072472. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
1: تبادل جديد للضربات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات متزايدة بالتصعيد بين البلدين. عون يشدد خلال اتصال مع ترامب على أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. حزب الله يرفض هذا الاتفاق ويصفه بأنه مخزن وتنازل، ونتنياهو يشيد به، وبن كفير يعتبره خطأ كبيرا. الآن نترككم مع فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
4: لا أفهم كثيرا في خطط اللعب، ولا في تفاصيل التسلل، ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساماً يوماً بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معا وعلى الحزن معا أيضا. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعاً بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوسفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصاً آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفاً الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحداً من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضاً. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب بحنين وأعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل والقوي إلى مهزوم والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائماً، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد،
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبو. صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، وين وصل القمر وشو الزوايا اللي عم تتشكل اليوم؟
6: نعم، القمر بعده موجود في برج القوس لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى الجدي. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين تشكلوا أوردي في الصباح الباكر. الأولى بين المريخ والمشتري سيكستايل 60 درجة، هاي بتخلينا نتسامح مع أي شخص أخطأ بحقنا وتراجع عن خطائه. الثانية تراين يعني 120 درجة بين القمر والزهرة، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبننجح في تعزيز علاقتنا معهم. بس التحذير إنه هذا اليوم كلياته فيه خلو مسار، ابتدى أوردي من الساعة 6:05 وبينتهي بكرة الصبح الساعة 8:03. بمعنى آخر، هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
3: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
6: نعم، كوكب المريخ اللي هو موجود في برج الثور حاليا بالمساء الساعة 8:30 بده ينتقل إلى برج الجوزاء ويفضل فيه لغاية 11 من شهر آب أغسطس.
3: ماذا يعني ذلك وما تأثيره علينا جميعا؟
6: معروف يا ريتا أنه كوكب المريخ هو كوكب الحرب والعنف والحرائق والبراكين، طبعا هاي صفة سلبية، لكن في بيعطي إيجابي من جهة تانية مثل قطعة النقد، بيعطينا الطاقة، النشاط، الجرأة، القدرة الجسدية والجنسية. هلأ دايما لما بنتقل من برج لبرج بيجيب معاه شحنة من أعمال العنف والمواجهات، لكن كل برج ممكن يتأثر في مجال مغاير عن الآخر. الحمل مثلا، الحمل بنلاحظ عليه أنه هون لازم يدير باله كيف يتعامل مع الإخوة والجيران، ما يدخل في مواجهة معهم، كمان اللي بيسوق بالسيارة جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. الثور بيكون عنده مكاسب مالية سريعة، ولكن في نفس الوقت في نفقات سريعة. الجوزاء هو أكثر واحد مستفيد من الطاقة والنشاط والقدرة الجسدية والجرأة، بس مرات إذا عصب بيتسرع في تصرفاته. السرطان يدير باله من مؤامرة حاك ضده من وراء الكواليس. الأسد نصيحة له أنه ما يفرض سيطرته على الأصدقاء بيخسرهم. العذراء ما يدخل في مواجهة مع المسؤولين عنه، يحافظ على الإنجازات الموجودة. الميزان يدير باله في سواقة في الشوارع المفتوحة، يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، يبتعد عن أماكن مجهولة له، والتجار يكونوا صاحيين في عمليات الاستيراد والتصدير، واللي بيتابع قضية قضائية على الأغلب بتتعطل أو بيطلع فيها مشاكل. العقرب بيكون هناك في مشكلة في أموال مشتركة، مثلا بيطلع له مبلغ من تركي أو ميراث أو من تعويض، مثلا بيجيش المبلغ كامل، بيطلع فيه مشاكل أو بتعطل. بالنسبة للقوس بنقول له ما تفرض وجهة نظرك على الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، ابحث عن قاسم مشترك اللي يجمع بيناتكم. الجدي ما يدخل في مواجهة مع بعض الزملاء والزميلات، ويمتنع عن رفع أي حاجة ثقيلة عن الأرض. بالنسبة للدلو ما يفرض سيطرته على أحبائه، خاصة على أولاده، واللي عنده مال لتجربة حظ المال بأوراق اليانصيب يخفف منها، لأنه راح تكون عنده رغبة شديدة بس كله على الفاضي. أخيرا الحوت يدير باله من الحرائق والنيران والسكاكين داخل المطبخ بشكل خاص، وكمان ما يدخل في مواجهة مع واحد من أفراد العائلة.
3: هذا من تأثير وجود كوكب المريخ في برج الجوزاء من مساء اليوم ولغاية 11 من آب أغسطس المقبل. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
6: الحمل بنلاحظ عليه اليوم عنده حركة لمسافة بعيدة، يا اتصالات مع الخارج أو مثلا سفر بالسيارة من مكان لمكان بعيد. إذا اتصالات مع الخارج وبيحصل تعطيل بشكل مفاجئ ما يستغرب، كمان إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، يبتعد عن أماكن مشهولة إله، ويديروا بالهم التجار في عمليات الاستيراد والتصدير.
3: أبرز ما عند الثور.
6: الثور أكثر شيء بيكون مشغول بأموره المالية المشتركة مثل مبارح، بس اليوم يختلف عن مبارح، هو بيتم في فرصة للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس ممنوع منعا باتا اليوم يقرضوا إنسان مال أو يكفلوا في المصرف مثلا في البنك، وما يدخلوا بأي شراكة مالية بيندموا عليها. ويديروا بالهم كمان مواليد برج الثور، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر.
3: الجوزاء.
6: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. مبدئيا الأجواء الرومانسية دافية ممتازة، بس ما يفكروا اليوم بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، وما يوقعوا عقود تجارية يخلوها ليوم تاني.
3: أجواء السرطان.
6: السرطان رح يتراكم العمل قدامه اليوم تقريبا زي مبارح، ما يبادر ولا بأي عمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بيميلوا للتعاون معهم.
3: كيف أمور الأسد اليوم؟
6: الأسد بالنسبة له عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة، خلو المسار ما بيأثر عليها، بتتم العلاقة قوية. لكن هون بالنسبة للأسد ما يلتزمه، يفضل أنه ما يلتزمه تجاه أحبائهم خاصة أولادهم، خلوا المجال مفتوح للمناقشة، مثلا بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية ناجحة معاهم أكثر.
3: العذراء
6: بيكونوا مشغولين بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية تماما مثل مبارح، بس اليوم يختلف عن مبارح، ما بيقدروا يدخلوا أي تغيير على المسكن أو يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، بيندموا لأنه ممكن يخسروا مثلا مبلغ جيد من المال. ممكن كمان أفراد العائلة هون ياخدوا يعطوا معهم، يعني يساعدوهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
3: شو الجديد عند الميزان؟
6: الميزان الحقيقة نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات ولكن داخل البلد. الجديد هون إذا في مقابلة مثلا أو في امتحان بدهم يستعدوا بشكل جيد حتى يطلعوا بالنتيجة المطلوبة، لأنه هون خلو المسار بعطيهم مش مجال يركزوا بالمعنى الصحيح. كمان بيكون عندهم تعامل مع أخ أو مع جار، التجار المحليون يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة.
3: العقرب،
6: العقرب مركز على ميزانيته مثل امبارح، اليوم يختلف عن امبارح. هو مبدئيا في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس بيختلف أنه اليوم ممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة، يخففوا من النفقات قديش بيقدروا.
3: كيف القوس اليوم؟
6: القوس طبعا مليان طاقة، مليان نشاط من القمر الموجود عنده، لكن في خلو مسار، هذا بقيده بخلوش انه يقوم بخطوة جديدة او اي شغلة اللي يقدر يدفع بمصالحه لقدام. اذا يحافظ على الانجازات الموجودة، بلاحظ انه شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطة عليه.
3: هل الجدي أفضل من البارحة اليوم؟
6: مع مزيد الأسف لا، نفس الشيء تماما. حتى يتحسن الجدي ويشعر أن الوضع صار طبيعي، من بكرة في ساعات الصباح بعد الساعة 8:30. هلأ اليوم تقريبا زي مبارح، شاعر بنوع من التعب، بنوع من الملل، خلو المسار يزيد الطين بلة. إذن ما يقوم ولا بأي خطوة جديدة، يحاول ينجز الشيء اللي تراكم عنده من قبل من العمل وياخذ قسط كافي من الراحة.
3: الدلو أفضل؟
6: نعم، دلو أفضل بكتير من الجدي، وهو نشط اجتماعيا طبعا أفضل من ناحية جسمانية، عنده قدرة على مواجهة مشاغله، ولكن ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة. كمان إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم، على الأغلب مش راح يطلع في يده.
3: يبقى لنا الحوت.
6: الحوت مركز على عمله مثل مبارح على مركزه الاجتماعي، بنقول له ما تقوم ولا بأي خطوة، إذا موظف ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب، مش راح تطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، يخليها ليوم تاني، ويستحسن يكون بعد 23 من الشهر الجاي.
3: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
6: اخترت ممثل ومخرج أمريكي اسمه مايك وايت.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء يا ريتا.
3: باي باي.
6: باي باي.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
2: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي. ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: طاب صباحكم مستمعينا، أهلا بكم من جديد. عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. جاء هذا التهديد بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية، محذرا من رد ساحق على أي هجوم أمريكي جديد. تقرير شيرين ناصر.
4: الحرس الثوري أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين في إطار رده على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوب إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في هذه الأيام. كما أشار الحرس الثوري إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل لمسار تفاهم. الداخلية البحرينية أفادت من ناحيتها عن إطلاق صافرات الإنذار، بينما أعلن الجيش الكويتي عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. رد إيراني أعقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، وفق القيادة المركزية الأمريكية التي أوضحت أن الغارات الجوية جاءت ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة النفط كيكو التي تحمل علم بنما. الرئيس الأمريكي أكد الضربات على إيران وحذر قائلا: قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود.
2: إيران التي قالت اليوم الأحد أن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 14 بين البلدين. الآن، أي تداعيات لهذه الاستهدافات المتبادلة على مسار تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ نضال شقير سأل محمد صالح صادقيان، مدير مركز المركز العربي للدراسات الإيرانية.
5: أنا أعتقد بأنه عندما لا يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تبقى هذه الاحتمالات أو هذا التصعيد، توتر، احتكاك عسكري، احتكاك سياسي، هذا محتمل يحدث ويحدث أكثر مما حدث، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تقول بأن الفقرة الأولى بيبدأ بتنفيذها بعد ساعة أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. الآن تم التوقيع على المذكرة لكن الفقرة الأولى لم تنفذ لحد الآن. الإيرانيون يقولون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار يجب أن يتم لإيقاف الحرب أولا ولاستكمال ما يمكن استكماله من ما ورد في هذه الفقرة لفتح مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي حقيقة يراوغ ويماطل ويناقض كلامه، وأنا أعتقد بأن مثل هذا التصعيد بالتأكيد لن يخدم عملية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.
2: محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل الجمعة، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. كان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد ندد بالاتفاق الإطاري الذي وقع إذن برعاية أمريكية باعتباره تنازلا عن السيادة ومنعدم الوجود. من بيروت نقول نصيف.
0: انفجر الموقف الشيعي ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على نحو أذن بمواجهة صريحة ليس بين هذا الفريق والدولة اللبنانية فحسب، بل بينه وسائر الأفرقاء الذين رحبوا بالاتفاق بعد رئيس البرلمان نبيه بري الذي اتخذ موقفا غامضا وأن اتسم بسلبية. هو يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة دونما أي إسهاب، على غرار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، معتبرا أنه منعدم الوجود، وخطب السلطة اللبنانية بالقول أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان، سنستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال رافضا التخلي عن سلاح حزبه. تزامن هذا الانقسام مع إجراء قضائي ذي دلالة هو تكليف المدعي العام التمييزي أحمد الحاج الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الآيلة إلى منع أي أعمال شغب واعتداء على الممتلكات في ضوء تحريك حزب الله ليل أمس أنصاره في الضاحية الجنوبية بتظاهرات دراجة، ما عكس احتقالا داخليا يراد له إرباك السلطة اللبنانية حيال اتفاقها مع إسرائيل والخشية من افتعال اضطرابات في محاولة لنقل الاشتباك من الجنوب مع إسرائيل إلى الداخل اللبناني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: وفرنسا أعلنت استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق داعية إلى أن يمهد لاستعادة كاملة للسيادة اللبنانية. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق الإطاري مع لبنان الذي أبرم برعاية أمريكية الجمعة واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
6: كرر الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي وصف الاتفاق بأنه إنجاز استراتيجي، معتبرا أن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة وأن ما جرى يشكل ضربة لإيران وحزب الله، مؤكدا أن لبنان والولايات المتحدة يقران بضرورة بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية. كما أعلن إرسال وفد إلى واشنطن لعرض الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، وأضاف بأن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق مع إيران. من جهته وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الاتفاق بأنه حدث تاريخي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزاع سلاح حزب الله. في المقابل اتهم زعيم المعارضة لابيد نتنياهو بتوظيف التطورات الأمنية لأغراض سياسية، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واصفا إياه بالخطأ الفادح، مطالبا بعرضه على التصويت داخل المجلس الوزاري الأمني والسياسي مصغر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: الجيش الإسرائيلي قال صباح اليوم أنه قتل أفرادا من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان لإزالة تهديدات تواجه جنوده. اتفاق الإطار الذي وقع إذن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يلقي على الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية التي ستنسحب إسرائيل منها تدريجيا، ما يضعه في الواجهة أمام حزب الله، وهو ما يرى فيه خبراء عسكريون مهمة غير قابلة للتنفيذ، منهم العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. كان يتحدث من بيروت لليال بشارة.
7: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس الجمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة. لذلك غير قابل للتنفيذ. الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق، لكن يعني السؤال انه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن ان يؤدي الى ضمان امن اسرائيل، او كما يقال في وسائل الإعلام أن تصل إلى الصواريخ البالستية والدرونات. يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، إسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من أحمد الشرع. أحمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بالانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
2: العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم السبت، مضيفا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح نفذت قوات أمنية عراقية انتشارا في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد في وقت مبكر اليوم، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية تضم المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رافعو المستوى. وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود. في خبر آخر يتعلق بالعراق ولكن في العلاقة مع إيران، أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عزمه السفر إلى العراق للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك التنسيق لمراسم جنازة خامنئي في الأضرحة العراقية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، انفجارات في كييف إثر استهدافها بهجوم صاروخي ومقتل مدنيين جراء المسيرات والقذائف المدفعية على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية. شيرين ناصر.
4: الجيش الأوكراني وسلطات محلية أعلنوا أن كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية أن قوات الدفاع الجوية عملت في العاصمة الأوكرانية بينما سمع دوي انفجارات عدة وشوهدت ومضات في السماء. وفي دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، قال حاكم المنطقة أن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول. أما ضربات الأوكرانية على مدينتي فيلغوراد وبلغورود جنوب غربي وغرب روسيا وهورليفكا وماكييفكا في دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، فأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص القائم بأعمال حاكم بريانسك الروسية. ذكر أيضا أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها أن أكثر من 120 طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاط فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية، بينما تحدث سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو عن اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
2: في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي، هذا الصباح تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء، تواصل الارتفاع مسجلة قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا بدأ في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية وعلى رأسها المساعدات الأمريكية. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت، البحرين ردا على هجوم أمريكي، ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق مع لبنان بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل. النشرة انتهت، ولكن صباح مونتي كارلو بفقرته المتنوعة متواصل معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. ابقى معنا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: في أفريقيا، ريتا من أين نبدأ؟
1: نبدأ من أبيدجان. مطر اليوم، الحرارة 27 درجة. في داكار طقس مشمس جزئيا، الحرارة 29 درجة. طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 29 درجة. تونس العاصمة مشمس بالإجمال، الحرارة 33 درجة. في الجزائر العاصمة طقس مشمس جزئيا، الحرارة 29 درجة. الرباط مشمس أيضا، الحرارة 26 درجة. في نواكشوط طقس مشمس جزئيا، الحرارة 29 درجة. الخرطوم مشمس، الحرارة 42. وأخيرا في القاهرة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة.
2: قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. البداية لميس مع فالير أكتيال، ميونخ الشرق.
8: يرى الكاتب أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يشكل ميونخ شرقية جديدة، مشبها إياه باتفاق ميونخ عام 1938 الذي قدم تنازلات كبرى لتجنب الحرب. يؤكد المقال أن الاتفاق يمثل استسلاما غربيا، إذ لم يحقق أي من أهداف الحرب، فلا النظام الإيراني سقط ولا برنامجه النووي أو الصاروخي انتهى، ولا توقف دعم طهران لحلفائه الإقليميين. يرى الكاتب أن إيران خرجت أكثر قوة بعد الحرب، مستفيدة من قدرتها على تهديد إمدادات الطاقة وإغلاق مضيق هرمز. وبحسب هذا الطرح، فإن الشعب الإيراني ولبنان كما إسرائيل والدول الخليجية تركوا لمصيرهم، بينما عزز الاتفاق نفوذ إيران الإقليمي وأعاد تثبيت موقعها السياسي والاستراتيجي. في الموازاة، ينتقد المقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحتفائه بالاتفاق وتقديمه كنجاح دبلوماسي فرنسي، معتبرا أن فرنسا اختزلت دورها إلى مجرد وسيط.
2: كوريا انترناسيونال اهتمت لميس بلبنان، حزب الله يستعيد ثقته بنفسه بقوة.
8: يعتبر المقال أن الاتفاق الموقت بين واشنطن وطهران عزز شعور حزب الله بأنه عاد لاعبا أساسيا في لبنان والمنطقة، فالحزب يعتبر أنه خرج معززا من الحرب بفضل ما يصفه بالمقاومة والدعم الدبلوماسي الإيراني الذي ساهم في فرض وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، رغم استمرار إسرائيل في رفض الانسحاب من المناطق التي تحتلها. وبينما يرى عدد من أنصار الحزب أن التنظيم استعاد قوته المعنوية رغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، ومنها اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله والضربات الإسرائيلية القاسية، تتحدث في المقابل بعض الأوساط عن احتمال تحويل حزب الله إلى حزب سياسي واجتماعي بعيدا عن العمل العسكري. أما إسرائيل فتؤكد من جهتها أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان مدام ذلك ضروريا لأمنها، ما يجعل الوضع هشا ويبقي الأزمة اللبنانية من دون حل واضح.
2: الإمارات العربية ورهان الغرب، كتبت لنوفيل أوبسرفاتور.
8: هذه تقول الأسبوعية، تعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز حلفاء الغرب في الشرق الأوسط، لكنها دفعت ثمنا باهظا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إذ تعرضت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أوقعت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق حيوية. يعزى استهداف الإمارات إلى علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل وتعاونها الأمني والعسكري المتنامي بعد اتفاقات أبراهام. في الداخل، يقول الكاتب، تتميز الإمارات بالاستقرار والتحديث الاقتصادي، لكنها تواجه انتقادات بسبب القيود على الحريات وملاحقة المعارضين. إقليميا، دعمت أبوظبي قوى مناهضة للإسلاميين في مصر وليبيا كما السودان واليمن، ما أثار اتهامات بالتدخل في النزاعات الإقليمية. كما تشهد علاقاتها مع السعودية تنافسا متزايدا حول النفوذ الإقليمي، في حين تجد بعض الأحزاب اليمينية الأوروبية في النموذج الإماراتي مرجعا في مواجهة الإسلام السياسي والهجرة، ما عزز نفوذ أبوظبي السياسي خارج المنطقة.
2: لوبس اهتمت أيضا لميس بالعلاقة بين فرنسا وإسرائيل متحدثة عن طلاق.
8: تعيش العلاقات الفرنسية الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها منذ تأسيس دولة إسرائيل، فمنذ هجمات 7 أكتوبر والحرب على غزة اتسعت الهوة بين باريس وتل أبيب بسبب الخلاف حول إدارة الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. تبنت فرنسا خطابا يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي قبل أن تعترف بدولة فلسطين عام 2025، وهو ما اعتبرته إسرائيل تجاوزا لخط أحمر سياسي وأمني. الأزمة بين البلدين تفاقمت مع تبادل العقوبات والإجراءات الدبلوماسية ومنع مسؤولين إسرائيليين من دخول فرنسا وطرد صحفية فرنسية من إسرائيل، إضافة إلى الخلاف حول الحرب على إيران. وبينما لا يزال التعاون الأمني قائما، فإن العلاقات السياسية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكة التاريخية بين البلدين وإمكانية تجاوز ما وصفه الكاتب بالطلاق السياسي في السنوات المقبلة.
2: بيرنهام، حالة الطوارئ، نقرأ في ماريان.
8: تقول الإسبوعية: بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته في 22 يونيو بعد تراجع شعبيته والجدل السياسي الذي أحاط بحكومته، جاء فوز أندي بيرنهام عمدة مانشستر السابق بمقعد برلماني ليعزز مكانته كأحد أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال وربما رئاسة الحكومة. بيرنهام الذي ينحدر من أسرة متواضعة في شمال إنجلترا انضم إلى حزب العمال في سن مبكرة، ويرتبط اسمه بالهوية العمالية لمدينة مانشستر وبالدفاع عن الخدمات العامة. خلال توليه رئاسة بلدية مانشستر، دعا إلى إعادة إدارة الحافلات إلى القطاع العام، وطرح برنامجا يقوم على إعادة التصنيع وزيادة الاستثمار العام، كما تعزيز دور الدولة في الاقتصاد، منتقدا إيرث توني بلير الاقتصادي. في ملف بريكسيت، يؤكد بيرنهام احترامه لنتيجة الاستفتاء ورفضه العودة إلى الاتحاد الأوروبي، مع تبنيه موقفا أكثر تشددا في قضايا الهجرة لكسب الناخبين في المناطق الصناعية.
2: ونختم لميس هذه الجولة في المجلات الفرنسية مع الإكسبرس: بكين وموسكو تنشران الفوضى في أوروبا.
8: تسلط الأسبوعية الضوء على كتاب حالة التهديدات 2026-2027 الصادر عن دار نوفو موند، الذي يحذر من تصاعد التهديدات الروسية والصينية، سواء عبر محاولات توسيع النفوذ في القطب الشمالي أو من خلال حملات التضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي كما منصات التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة داخل أوروبا. وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون تؤكد أن انتهاء الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة وعودة مقاتلين سابقين إلى أنشطة إجرامية، إضافة إلى استغلال أموال إعادة الأعمار في الفساد وغسل الأموال.
2: شكرا لميس زين الدين.
3: مباشر مع مراسل.
2: اتسم اليوم التالي لإعلان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بانقسام وطني حاد في لبنان قاده حزب الله وحركة أمل، فيما أشاد به رئيسا الجمهورية والحكومة، ما يضع الاتفاق أمام امتحان عسير، بينما تقول إسرائيل إنها باقية في الحزام الأمني، وهذا ما يواجه دعاة الاتفاق أي السلطة اللبنانية تخوينا واتهاما بالتخلي عن السيادة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بيروت مراسلنا نقولة نصيف. صباح الخير نقولة.
9: صباح الخير هادي.
2: نقولة، بداية، كيف تعامل الثنائي الشيعي مع رفض الاتفاق وأي مآل لهذا الرفض؟
9: نعم، أود أن أشير بداية إلى تلقي الرئيس جوزيف عون مكالمة هاتفية ليل أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع الاتفاق وأكد له وقف إدارته إلى جانب لبنان في تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم الدعم الكامل. فيما يتعلق بتداعيات هذا الاتفاق، طبعا هو ترك تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني بين مرحب به اصطف خلف رئيس الجمهورية ومناوئي حزب الله، وبين معارض له قاده الثنائي الشيعي أي حركة أمل وحزب الله، إلا أنهما اختلفا في طريقة التعبير عن رفض هذا الاتفاق. رئيس البرلمان نبيه بري قال إن الاتفاق هو الفتنة، دعيا اللبنانيين إلى التنبه منها. مكتفيا بهذه العبارة مع أن حركة أمل أصدرت بيانا في وقت لاحق رفض الاتفاق كليا انطلاقا من رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، واعتبرته غير متوازن وهو لمصلحة إسرائيل وعلى حساب المصلحة الوطنية. أما حزب الله فاتخذ موقفا بالغ التشدد، عبر عنه أمينه العام الشيخ من قاسم لأنه اعتبره اتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة ومنعدم الوجود، وإذا أكد التمسك بسلاحه رفض ربط انسحاب الإسرائيلي بتجريد حزب الله من سلاحه. طبعا ترافق رفض الحزب مع إقدام الأجهزة الأمنية على نزع لافتات كان قد رفعها حزب الله على طريق مطار بيروت في وقت سابق شكرا لإيران. استبدلت هذه اللافتات بلافتات لبنان أولا، إلا أن بعض مسلحي الحزب أقدموا الليل أمس على إحراق إحدى هذه اللافتات. قيادة الجيش تداركت هذا التحرك بأن أصدرت بيانا تحذيريا أكدت فيه احترامها حرية التعبير السلمي، وقالت أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج بحسب بيان قيادة الجيش. طبعا هذه إشارة صريحة إلى حزب الله بعدما لوح نواب الحزب وقياديوه بالتحرك لضرب الاتفاق مع إسرائيل وإلغائه. مؤدى ذلك أن الجيش اللبناني وليس الدولة اللبنانية سيكون بدوره أمام امتحان الاتفاق هو المدعو إلى تنفيذه فيما طائفة رئيسية بقيادتها ترفضه وتهدد بإسقاطه.
2: نقول في ظل هذا التوتر الداخلي الذي وصفته، كيف سيكون في وسع الدولة اللبنانية المضي في هذا الاتفاق وسط الانقسام الداخلي؟
9: لا شك في أن المرحلة التطبيقية ستشهد مخاضا صعبا، كون الاتفاق يصطدم بمعارضة داخلية قوية وبإشارات سلبية من إسرائيل حيال جدية انسحابها من الأراضي اللبنانية. الاتفاق اتخذ خطوات جريئة غير مسبوقة، فهو أولا ألغى حال العداء مع إسرائيل، بينما القرار 1701 يتحدث عن إنهاء العمليات العدائية. يتحدث الاتفاق عن أمن وسلام مع إسرائيل وحسن الجوار، ما يعتبر تقدما مهما يتجاوز اتفاق الهدنة المعقود عام 49، وتاليا هو أكبر من هدنة وأقل من اتفاق السلام. الامتحان الجدي لتطبيقه هو في المنطقتين التجريبيتين، إحداهما شمال نهر الليطاني والثانية جنوب نهر الليطاني، سينتشر فيهما الجيش وتنسحب منهما إسرائيل بعد التحقق من عدم وجود حزب الله فيهما. الواقع أن حزب الله ليس في أي من هاتين المنطقتين، ما يجعله غير معني بتنفيذ انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش، إلا أن رفضه الاتفاق يجعله معنيا وقادرا على عرقلة هذا الانتشار بمحاولات القيام بأي حركة تظاهرية من خلال تحريك الرأي العام أو السكان الشيعة. واقع الأمر أن حزب الله لا يكتفي برفض الاتفاق مع إسرائيل، بل يتمسك بالعودة إلى المذكرة الأمريكية الإيرانية على أنها مرجعية الانسحاب الإسرائيلي وليس مفاوضات واشنطن، وذلك بهدف إبقاء مظلة إيران فوق رأسه كي تحمي دوره وتجنبه التخلي عن سلاحه. في المقابل تعهدت الدولة اللبنانية نزع سلاحه الذي أضحى شرطا لازما لحصول أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
2: نقول نصيف مراسلنا في بيروت كنت معنا في فقرة مباشرة مع مراسل، شكرا. نقول

0: السابع والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي. موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين ناصر، تفضلي.
1: شكرا لك هادي، أهلا بكم مجددا مستمعينا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها

0: اللي لفتني جدا في
1: بالمناسبة اسمح لي يا باسم البارح في الليل وصلنا
0: 100,000
1: مشاهدة على
0: اليوتيوب. مبروك كأول أغنية كمان كأول أغنية يعني ما لها أسبوع.
1: شفت الأوكيتيف علاش عنوان جذاب شوية
0: في
1: صافي كليكي أمبو لي جون.
0: اي مزبوط خصوصا يمكن الجزائريين اللي عايشين وعاشوا هاي التجربة.
1: جزائر فرنسا قصة حب بين بين الجزائري وفرنسا وبين الجزائر وفرنسا فقصة حب قديمة جدا منذ الاستعمار. ف
0: هي قصة حب معقدة بس بتضل قصة حب
1: يعني
0: مثل الأغنية ومثل الكليب يلي كمان بدنا نذكر هون الفنانة الجزائرية الكبيرة وردة يلي أنا كتير انبسط
1: وردتنا
0: كلنا على فكرة كل حدا بتعرف في العالم العربي وردة كتير قريبة على قلبه يعني أنا مثلا بالبيت عنا كان كل ألبومات وردة. أبي كان من عشاق وردة الجزائرية فأنا من أنا وصغير يعني ربيت على صوت وردة كمان. لفتني كتير أنه هون عاشت وردة الجزائرية وجهت لها مثل هيك تحية ضمنية بالكليب.
1: تحية هذه نوجه تحية لصاحب الفكرة ونضال ملوحي لصديقي وصديق العائلة وممثل جزائري ومقيم في فرنسا
0: تحياتنا لإله
1: تحياتنا أكيد ممثل بارع جدا فعطاني تاني بقيت نشاور فيه كما كنت عمي تاني نشاور فيه في الكليب هذه فقلت لها فوالا نضال عندي كليب وشوف القصة وهذه قال لي عجبها الكليب تري تري بيان قال لي تري بيان ويعطيك الصحة وكليب شباب وسيناريو شباب وقال لي قال لي غادي نعطيك واحد الفكرة قال لي تنجم ديرها فبعث لي واحد الروبورتاج تاع صحفي واللي نقول الله ما نذكر الاسم تاعه دار الروبورتاج وروح المكان في الكارتي لاتان هنا في باريس ومكان ولادة وردة الجزائرية فقلت لها فكره رائعه جوست لو فيت دو باسي المرور على الـ على الـ على الحي وعلى وكانت اني الكليب درناه في فتره كومون دير عيد ولا
0: بالفرنسي
1: ماشي بالفرنسي من الفرنسي ما عندي
0: لا فرنسي عربي
1: سيتي جوست لانيفيرسير دو سا مور جو كرو ولا ذكرى وفاه وردة الجزائريه
0: ذكرى وفاه وردة
1: الحمد لله.
0: بس قديش شو كان شعورك لما مرقت من هنيك؟
1: شعور غريب
0: يمكن نحن بنمرق والناس ما بتعرف انه هون ولدت وردة.
1: شعور غريب جدا ففي لحظه كنت نفوت وبقيت كان المخرج يقول لي خاصك تشاور بيدك على الباب 22 بالمناسبة 22 هو لقم ولاية سيدي بالعباس وأنا من ولاية سيدي بالعباس في الجزائر فإحنا تاني عدنا قصة عشق العبابسة
0: العبابسة رح رجعنا لسيدي بالعباس بدي لك مبروك يعني عن جد هاي الأغنية وعلى الجهد يلي عملته ردود أفعال الناس يلي إن كان قرأتها على اليوتيوب بالتعليقات وإن كان يلي عم بيشيروها على إنستغرام وهيك يعني كتير أخذت ردود فعل حلوة يعني
1: إن شاء الله كان في دعم من أصدقاء الفنانين كان في دعم من أصدقاء القريبين البعيدين كما أنت باسم أيضا
0: أهلا وسهلا على طول يعني وفي كان حرص منك يعني وأنت عم تحكي استشارت فنانين كبار ومخرجين واستشارت أهل اختصاص يعني هذا من حرصك كمان على التفاصيل
1: أكيد.
0: يعني خصوصا أنه أول عمل
1: أكيد فلازم إنساني خاصة في التمثيل التمثيل كان لازم لي بلك موسيقى عندي إمكانيات بسيطة قد نستعملها في موسيقيا ولكن من في الموسيقى عندي ندي الاستشارات من أصدقاء فنانين وموسيقيين اللي يعطوني دايما وأنا نبغي الأصدقاء بصراحة يعني نبغي عندي صديق حميم اللي اسمه عادل نوجهله تحية وعندي صديق أيضا موسيقي اسمه إلياس مقلفاتين نوجهله تحية فهادو مثلا يعطوني واحد لي ديتاي تفاصيل اللي قد يقولوا لي ادريس اريت سا سي نيمبورت كو انا نبغي هذاك الصديق اللي يعطيني صراحه ما يجاملنيش باسكو كاين عندنا بزاف اصدقاء يعطيك الصحه وجات شابه وما شاء الله ولكن الخبايا نو كي راك صديقي يعطيني التفاصيل يعطيني الحقيقه فهادو اصدقاء اللي نوجه لهم تحيه يقول لي مثلا نسمع اغنيه لحنتها ولا الاغنيه كتبتها يقول لي ادريس نو سا هذه نو عجبتكش
0: وانت بتقبل النصيحة رغم منك كمان خريج الكونسيرفاتوار درست بالكونسيرفاتوار سنتين يعني كمان حكينا كتير عن الأغنية ولازم نسمعها على الهواء
1: يلا
0: نسمعها

0: سمعنا جديد إدريس زحماني القلب اللي هو ضيفنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك بس.
0: كتير فيك هيك شيء من أحساس، يعني أنا كمستمع وكحدا دائما بسمع أغاني يعني وبشتغل بهالمجال، فيك شيء بأحساس ماجد المهندس على فكرة. تحياتنا لماجد المهندس، فنان كبير يعني، كمان في شيء بأحساسك بيشبه.
1: أكيد.
0: شو حافظ لماجد المهندس؟
1: حافظ بنيدية.
0: بعرف هاي بكير وما أنك نايم، ومبارح كان عندك حفلة وأغلص شيء مطلب من فنان يغني الصباح، بس بين إيدي إيه حابب اسمع ماجد المهندس.
1: يلا أوكي
0: يلا.

0: اشتاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد.
1: يا سلام، بتخيل المستمعين هلا اذا وافقوني رايي او لا فيهم يبعثوا لنا على الواتساب، يعني يبعثوا رايهم.
2: يلا بس مقطع صغير سمحوا لنا،
1: مقطع صغير الصبح صعب على الجميع.
2: غنيت في الحان وشباب، غنيت اغنيه، شوف الحان وشباب في البرايم
1: 2018 قدمت عليه صح.
2: البرايم الثامن كان عندي الحق من داك، كنت انا كنت فيناليست، كان عندي الحق اني ناخذ ديو، ناخذ سولو، كنا جينيرالمون نغنوا ديو. فكان عندي الحق اني نغني سولو، فغنيت سولو، اختاريت اغنية يا حب يا حب ماجد المهندس.
1: احساسي محلو يعني.
2: احساسك محلو، انا من فن تاع فانز، فن ولا فانز تاع ماجد المهندس. ووجهت لها اكثر من تحية عن طريق صديقي وصديقها صباح العطار، حبيبي صباح العطار اللي شخصية وفنان ونحبها بزاف، فوصلت لها اسمعني ماجد المهندس، اسمع الاغنية وعجبتها بزاف.
1: سمع الأغنية الجديدة ماجد المهندس؟
2: لا مش جديدة،
1: مش جديدة، اللي غنيت له إياها بأحلام شباب.
2: اللي غنيت لها في أحلام،
1: وأخذت المرتبة الثانية،
2: أخذت المرتبة الثانية، وكان عندي تاني سمعها المايسترو وسام خصاف اللي تاني عجبتها بزاف، وهما تاني هذاك الجروب هو اللي وصلها البرنس.
1: يعني إدريس زحماني، تجربتك يعني متنوعة ومتعددة، وبس بعالم الغناء عم نحكي، يعني بين دراستك الكونسرفاتوار، أنت كمان من سيدي بالعباس المدينة اللي معقل الرأي
2: كمان، يعني الفن والرأي خارج من بالعباس. البارح كنت نغني، البارح كانت حفلة جزائرية فأوبليجي نغنو راي، أوبليجي نغني الزينة ديري لتاي، أوبليجي يفوت على هذاك الكوبلي تاع الفن والراي خارج من بالعباس. فكي تقول الفن والراي فتشوف كاع الببليك يقول لك خارج من بالعباس، فهذيك تعطيك قشعريرة فنية وفخر رهيب.
1: يعني تكوينك وذاكرتك الموسيقية بين الراي وعدت، والأندلسي كمان ما ننسى الأندلسي، والموسيقى مدرسة التلمسان اللي درست فيها الفنانة ليلى بورسالي، يعني اللي كمان إلها دور بتخيل بهذيك المرحلة بحياتك. يعني
2: بزاف بزاف بزاف بزاف، فهذيك الانطلاقة تاعي.
1: انطلاقتي بين كل هدول الأنواع،
2: وأنا ما زلت نغني الأندلسي حتى الآن. فمثلا تشوف لي فيديو تاع اللي نبوستيهم في انستغرام ولا تيك توك، فنغني بزاف أندلسي، والجمهور يبغيني بزاف الموسيقى الأندلسية. ولكن بما أنني راح نسي نواكب ماشي نواكب، هذا كان رسالة كنت باغي نقدمها في هذا اللقاء، يكون مغزى في هذا اللقاء، ويكون رسالتي بصفة عامة هي أنني الرسالة اللي نحوس نقدمها هي أنه نحوس ننقو أن بو الفن الجزائري.
1: النقي يعني عامله النقي النظف أكثر، نظفه
2: يكون نظيف. مثلا أنا نحترم كل الفنانين اللي رهم ينتجوا الآن، وفنان الراي، الفن الراي اللي راه حاليا نبغي، أنا ما نكتبش عليك، أنا تاني شاب ومثلا نرقص على الراي ونرقص على كاع الفنانين اللي رهم حاليا نبغيهم، ولكن كمستوى نحوس نطلع المستوى يكون أعلى ويكون أنظف ويكون أرقى من هذا.
1: ليش كيف يعني انه هذا شو موجود يعني، او شو عم يطلع؟ هلا بالعالم العربي كله في تراجع، خلينا أكيد. نكون اكيد يعني مستوى الاغاني الصراحه في تراجع،
2: ولكن شوف فضل شاكر،
1: بس فينا فضل شاكر ما بعرف، صعب نقارن حدا
2: اكيد هذا شيء،
1: بس هذا دليل انه الاغنيه الحلوه المشغوله باحساس وباتقان قادره الناس تحبها، مو انه الجمهور عايز كده يعني اي اغنيه بتمشي الحال معها يعني.
2: بصراحة هذا هو الواقع،
1: أنه العالم بده شيء،
2: العالم بده شيء سهل، ما إله طعم كما تقولوا، وسهل ومش بدون تجريح، ولكن فنانين اللي هم ينجوا الآن. فأنا ماذا بي الفن مغني، والله باسم ماذا بي المغني ولا الفنان بصفة عامة يكون يقرأ كتب، يشوف مسرح، يشوف مش عارف، يشوف سينما، يكون متشبع، ما يكون عصامي ولا يكون ما عندناش يعني فرق انه يكون عنده دبلوم ولا لا، ولكن يكون عصامي، يكون متشبع بالفن. فإذا كان عندك هذه الأمور فغادي الفن اللي غادي تقدمه يكون راقي. يكون راقي مباشرة.
1: إنه اللايف ستايل تبعك هيك بصير يعني، أنت طريقة أكيد. حياتك بتكون راقي أكيد. فطبيعي راح تقدم
2: فن راقي. بما أنه كين مجموعة ولا كين لا ماجوريتي ولا الأغلبية الجمهور، فهو جمهور يعني يحوسوا على حاجة سهلة وحاجة سوقية وحاجة تجارية أكثر. فتشوف مثلا الفنانين الجزائريين حاليا خاصة فنانين الراي، فيروحوا دائما لحاجات بسيطة جدا ولكن المستوى ما عندها رسالة، ما عندها ترقص وكلمة سوقية وشارع وعامية. فهذا الشيء اللي نحوس أنا، كاين بزاف فنانين كيفي وكاين أصدقاء لي اللي رانا نحوس ونخرجوا من هذا القوقعة اللي راها مخلية الجمهور، ولكن الجمهور اللي يتبع الفنان هذه حاجة. فالفنان هو الأساس.
1: نحن عم نحكي عن فن عالمي الرأي صار أكيد. يعني عم نحكي عن رأي شاب خالد مثلا، شاب مثلاً مامي كثير أسامي يعني،
2: شاب مامي وشاب خالد مثلا. شاب خالد الموسيقى تاعها عالمية مثلا، قد نقول باللي الكلمات كانت شعبية أكثر ولكن الموسيقى شاب خالد، شاب خالد سي أسطورة، أسطورة في الموسيقى. شاب مامي أسطورة موسيقية.
1: وإذا رحنا للشيخات ريميتي،
2: الشيخة الريمي أكيد
1: مثلا يعني.
2: أكيد، وكان الشيخة الريميتي والشيخة الجنية مثلا، ولا الشيخة سيبا، كان بزاف الشيخات اللي نستمدوا منهم هذه الثقافة تاعنا. ولكن كان شوف الكلام اللي كان يقوله الشيخات، شوف الكلام اللي جاء من عند الخالدي، من عند مصطفى بن إبراهيم، من عند هادو كانوا شعراء كبار. فالشيخات جايبين الكلام تاعهم بعد، كانت كتردي مستوى اكيد، ولكن الاساس تاع هذا الفن جاي من عند الشعراء الكبار تاع الفن الجزائري. والله باسم كنت سمع قصائد تاع الشيخ الخالدي ولا الشيخ مثلا بختة، وهادو تعابير صعبه اللي ماشي اي واحد يقدر يكتبها. انا تفكرني بن زقباني، تفكر مام كاين مثلا ايحاءات اكيد، لكن ادبيا في اللغه الادب الجزائري
1: يعني بعض
2: عارف. فشوف شوف مصطفى إبراهيم عندها كيفاش، والله لا يفكرني بنزار قباني، يفكرني بكريم العراقي، شعراء كبار بلهجة جزائرية أكيد، ولكن مستوى عالي جدا. فعلاش ما نولش، علاش ما نولش هذاك المستوى؟ علاش؟ هذا هو اللي نطرحه أنا.
1: يعني هلأ كمان الناس عم بتدور أكتر إنه بنعمل غنية ولو جملة دقيقة تضرب مشان نحطها على تيك توك وتصير ترند والعالم تعمل.
2: كن نكذب عليك ونقول لك ما نجريش، أنا تاني نحوس على الترند، نحوس الناس تسمعني، نحوس ندير بوز في لي ريزو سوسيو، ولكن بطريقة محترمة وراقية
1: يعني.
2: قد نقوله راقية.
1: لما مثلا بتعمل أغانيك بتفكر بالتوزيع كمان إنه هذا بيتغنى على المسرح يعني؟
2: أكيد أكيد، أنا فنان مسرح. ما في مثلا الآن وين المسارح اللي نغني فيها في باريس، أنا نغني كل يوم أنا في باريس ونغني في مدارس. أنا بومو مدرسة اللي راني فيها أنا. فبديت مثلا اللي جيت راني في سنة راني في مدرسة وتعلمت، علموني اللايف. فنوجه تحية لأصدقائي اللي سهروا على تعليمي في هذا الدومين. فاللايف حاجة حاجة حاجة حاجة أوفيسي، حاجة مختلفة ولكن تعلمك. مدرسة اللايف
1: حلو. وعم نحكي عنك إدريس الزحماني، وحكينا عن سيدي بالعباس، وحكينا عن الجزائر، عن الموسيقى الأندلسية. حاليا مثلا ببالك كيف ممكن تشكل هويتك الموسيقية؟ شو تكون؟ هل رح تكون مزج من كل شيء عندك تعلمته، الراي، أندلسي، بوب، ما بعرف يعني، في ببالك شيء؟
2: وي عندي في بالي فكرة، وعندي شوف كان عندي، كانت تقول لي واحدة اسمها ندى، نوجه لها تحية، كانت مسؤولة علينا في المدرسة. احنا شباب كي جينا خارجين من المدرسة قالت لي إدريس راني خايفة عليك. قلت لها علاش؟ قالت لي تغني بزاف لي ستيل. قالت لي والفنان اللي يغني بزاف لي ستيل، قالت لي يبقى من ستيل لستيل، دونك ما عندهاش هوية تاعها. تو بوتيت سيتي سا. انا على بها بالك طولت باش نخرج كليب، باسكو من 2018 تخرج من المدرسة الحانة والشباب الى الان صافي 8 ans ولا جو سي با كومبيان. دونك كان كنت تايه شوية، ولكن الان لقيت
1: الخط
2: يعني. الخط تاعي هذا هو انا بومو بديت بـ بـ بـ الى القلب، ولكن غادي توجور تبقى كاينه فن لمسه جزائريه، تكون كاينه لمسه رايويه، لمسه اندلسيه، ولكن ايضا تكون كاينه لمسه شرقيه ولمسه فرنسيه بوكوبا. فانا تاني نشوف مثلا اصاله تلاقيت بها ونوجه لها تحية كبيرة
1: لما اجيت لهون على باريس لما كان عندي
2: حفلة
1: شو قلت لها
2: عندي شكر خاص بغي نقوله لمسيو خالد هادف اللي دار فيا ثقة كبيرة وساعدني وعطاني فرصة أنني نشوف هاد الفنانين وعطاني فرصة أنني ندير لا بروميير بارتي تاع الشاب مامي. فنشكره, هو يعرف الشكر تاعي من جهته كيفاش داير. نشكره بزاف, إنسان عاوني في حياتي. تحياتنا لخالد والله غراس ا ديو اي غراس ا خالد. دونك
1: نرجع لعند أصالة.
2: أكيد
1: أصالة, أصالة شوف الكواليس حكيته.
2: أصالة ما حكيناش بزاف, حضرت البروفات تاعها. كانت ديجا غير لو فات كو تحضر
1: البروفات
2: سي مدرسه درس فني. فاستقبلتها وسلمت عليها, وكان سعيد الحريري اللي نوجه لها تحيه حبيبي اللي قالها فهد ادريس تقدم لك ادريس وفنان كتير شاطر ومش عارف. شفت سعيد الحريري
1: تحياتنا سعيد.
2: قلت لها عشان والله ما منش نفكر العبارة, وقلت لها عشان يزبطنا الغناء ولا يزبطنا حاجة. فشوف تواضح تواضح تاعها وشوف الثقة ولا شوف.
1: وأصالة ما بتخاف من كلمتها يعني, أصالة بتحكي دغري فورا.
2: أصالة وحضرت يعني, كانت لي فرصة استقبلتها تاني في الكواليس فأصالة. فنرجعوا لأصالة. أصالة غنت أكتر مستايل,
1: غنت جزائري على فكرة,
2: غنت جزائري وغنت مغربي
1: وغنت تونسي
2: كل شيء, غنت
1: كل شيء وخليجي طبعا.
2: وانا هتغني بتركي وتغني بالكردي وعراقي. شفت فانا
1: بس بتعرف انها أصالة يعني, لما بتسمع الأغنية بتعرف انها هي أصالة.
2: أصالة أصالة
1: لا هي قصدي الهوية يعني.
2: اي فانا هذا الشيء اللي نحوز نخدم عليه, نغني اكثر من ستايل ولكن انا ادريس.
1: طيب كلماتك والحانك هاي اول اغنيه طلعت, هل راح تتابع فكره تكتب وتلحن اغانيك؟ وهي فكره دارجه بفرنسا يعني, ما انا غريبه بالعالم العربي اكثر قليله يعني, قليلين اللي بيكتبوا بيلحنوا اغانيهم وبيغنوا. بدك تكمل
2: نكمل فيها نكمل فيها. شوف نقول لك ليش. تلاقيت بالشامي. انت كنت حاضر في
1: الحلقه كمان. تلاقينا وقتها عند الشامي. صح,
2: شامي انسان
1: وقت عرفتك يا يعني.
2: تعرفنا في حفل الشامي. شامي عجبني في خدمتها بزاف. شامي خدم نفسه بنفسه. وشامي يكتب الحانه ويلحن كلماته ويلحن كلماته. فاستمت قوتي ماشي قوتي استمت هذه الفكره من شامي. وقلت علاش حنايا ما نقدوش ننجحوا كيما نجح الشامي, ولكن بكلماتنا وبالحاننا وبلا فيزيون تاعنا بالنظره تاعنا. انا مثلا عندي نظره وعندي بزاف اغاني نكتب كل يوم بالك ونلحن, وعندي شفت الفنان توجو عنده الجو تاع اللي فنكتب ونلحن بخاص كل يوم. كي نبعث الموسيقى للموزعين ولا موزعين يقول لك نو هنا دير هادي هنا ما جاتش هادي هنا بدل هادي, قلت له سيفو بلي خلي الاغنيه كيفاش راها. فلهذا رحت استعملت ماشي استعملت ولكن تعاملت مع موزع فرنسي فرنسي سابيل ريجيس جو لو سالو دو سو فوالا اي سابيل ريجيس.
1: دخل بشغلك كل واحد بيعمل شغله يعني.
2: سمعت الاغنيه قلت له راني باغي بيانو فوالا تو مدون سا. فعطاني شكو تباغي وخدمت معاه درنا اون سيونس دو ترافاي دو سيونس دو ترافاي اون ترافاي سا مي اون ترافاي دور. Voilà, j'étais un peu dur avec lui, mais خرجنا هذاك الخلطه اللي كانت في راسي انا. فكي نكتب حاجه نبغي نخرجها كيما راها في راسي.
1: نعم, التقيت بمروان خوري كمان. كمان مروان بيكتب وبيلحن وبيغني.
2: مروان شفت الرقي.
1: اي
2: من انا نستمد الرقي تاعي من ماجد من كاظم الساهر من من من من من من مروان خوري.
1: مين بتتمنى يغني من كلماتك والحانك؟
2: صعب
1: ممكن يعني تعطي
2: مش لا صعب صعب
1: ولا اسم ببالك؟ لا في اسم ببالك بس ما بدك
2: تقول. عيب كون نقول لك مروان خوري عيب عليا. نو سي با عيب.
1: إذا مو مروان مثلا يعني في هيك فنانين أصوات بتحس إنه لونك اللي بتكتبه بيلبق لهم أو ممكن يلبق لهم.
2: أمين بابيلون. أمين بابيلون بس ديجا سانامي وعدني يكتب لي أغنية ولكن ما زال ما.
1: يا أمين ما بيصير هيك. كمان أمين
2: بابيلون
1: ضيفنا دائم هون.
2: شكون تاني جامبيان ترافاي نفضل نتعامل مع اصدقاء اللي كبرت معهم في مثلا في مدرسه لحن وشباب ولا اصدقائي في الفن اللي من نفس عمري نفضل نتعامل مع هادو الاحسن. ولكن مدارس كيما مدرسه كاديم الساهر ومروان خوريسي انتو جابل
1: ما بقي معي كتير وقت وخلصت بسرعه للاسف. ادريس اخر سؤال، الاغنيه المقبله امتى راح تكون ولا هلا بنستمتع بنجاح الاغنيه الموجوده؟
2: لا ان شاء الله اخر اوت ان شاء الله يا رب
1: اخر شهر قابل هذا، نتمنى لك التوفيق
2: ان شاء الله يا رب.
1: شكرا انك جيت يعني ادريس.
2: شكرا لك. شكرا لك بس
1: بدي اتمنى لك التوفيق وما حدا بدا كبير يعني، وبنتمنى نشوفك عالمي مثل الشاب خالد ومثل كل النجوم يلي بتصيرون، واكيد عندك الاساس فما ما في سبب يعني.
2: ميرسي بوكو. شكرا.
1: شكرا جزيلا ادريس زحماني.
2: ميرسي.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com.
1: الحادي عشرة صباحاً في باريس. إيران شل الأخبار مع هدى العناز. أهلاً هدى.
2: أهلاً باسم، وأجدد الترحاب بكل مستمعينا الكرام. والبداية بالعناوين: طهران تدين الضربات الأمريكية وتهاجم مواقع بالكويت والبحرين، والرئيس الأمريكي لا يستبعد إكمال المهمة عسكرياً ويهدد بمحوها من الخريطة. وزير الخارجية العراقي يقول إنه أكد خلال اجتماع مع نظيره الإيراني على أهمية فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وعلى أن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج. وغزة تشهد تصعيداً ميدانياً جديداً مع سقوط قتلى وإصابات في قصف استهدف وسط المدينة وخيام نازحين في خان يونس.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني. ففي أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار، استهدف الجيش الأمريكي إيران مجددا، وذلك بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، لترد إيران باستهداف مواقع في الكويت والبحرين. هذا فيما هدد الحرس الثوري الإيراني برد ساحق على أي هجوم أمريكي جديد، وأيضا بوقف مسار المفاوضات. من جهته هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستزول من الوجود، وقال إنه لا يستبعد إكمال المهمة عسكريا وبمحوها من الخريطة حال فعله ذلك. شيرين ناصر والتفاصيل.
3: الحرس الثوري أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين في إطار رده على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوب إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز، وقال أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في هذه الأيام. كما أشار الحرس الثوري إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل لمسار تفاوض. الداخلية البحرينية أفادت من ناحيتها عن إطلاق صافرات الإنذار، بينما أعلن الجيش الكويتي عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. رد إيراني أعقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، وفق القيادة المركزية الأمريكية التي أوضحت أن الغارات الجوية جاءت ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة النفط كيكو التي تحمل علم بنما. الرئيس الأمريكي أكد الضربات على إيران وحد قائلا: قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود.
2: هذا وقالت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM إن سفينة الحاويات غالاباغوس التابعة لها غادرت مضيق هرمز صباح اليوم، وهو ما يمثل بالنسبة لها علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقدا ويتطلب يقظة مستمرة. في العراق أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي اليوم، أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، كما شدد على أن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج ولا يؤيد شن هجمات على إيران. إلى قطاع غزة الذي يشهد تصعيدا ميدانيا جديدا مع سقوط قتلى وإصابات في قصف استهدف خيام نازحين في خان يونس ووسط المدينة. التفاصيل معك حازم محمد.
4: في غزة لا شيء يشبه اتفاقا لوقف إطلاق النار، حيث استهدفت خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات وفق مصادر طبية. وفي وقت سابق أعلن مستشفى ناصر وفاة طفل يبلغ 10 أعوام متأثرا بإصابته في قصف سابق على المنطقة نفسها. وفي وسط مدينة غزة أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في غارة استهدفت خيمة للنازحين في شارع الجلاء، وهي الغارة الثانية خلال ساعات في منطقة مكتظة تضم عشرات الآلاف من النازحين. وفي خضم ذلك توغلت دبابات وآليات إسرائيلية نحو 200 متر شرق مخيم المغازي ودير البلح، مع تحريك الحواجز الإسمنتية المرتبطة بالخط الأصفر في خطوة تشير إلى توسيع جديد لمناطق السيطرة. وتأتي هذه التطورات فيما تؤكد تقديرات محلية أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز انتشاره في أجزاء واسعة من القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
2: قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالطيران المسير في جنوب روسيا تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفاة النفط بحسب ما أعلنه صباح اليوم حاكم المنطقة. ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم على المعارضة التونسية المعروفة سهام بن صدرين بالسجن 25 عاما، وحض السلطات على معاودة تأمين بيئة مواتية للتعددية. في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين لانس شروير، وهو شرطي سابق في أوكلاهوما وعنصر سابق في مشاة البحرية الأمريكية، على رأس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي تتعرض لانتقادات حادة في الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف مهاجرين. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعين. نوجه تحية إلى أدل من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. طبعا راجح عبود ومريم زكي من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف. اليوم نتحدث عن مجتمع الميم عين في المنطقة العربية وخصوصا في ظل الأزمات والحروب المتكررة. سيكون معنا العديد من ضيوف الاستوديو. دكتور محمد البرجي طبيب وناشط في حقوق مجتمع الميم عين، ودكتور أحمد عسيلي طبيب مختص في الأمراض النفسية. أما عبر الهاتف ينضم إلينا حسن الكيلاني ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية من الأردن، عمر الخطيب كاتب كويري في قضايا الجندر والجنسية في سياق الاستعمار من فلسطين، ودوميت قزي مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان. أما في فقرة مجتمعات نذهب اليوم إلى العراق. العراق يحتاج أكثر من 10 أعوام للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية، هذا في حال بدء العمل الآن على هذه الاستراتيجية التي من شأنها تنظيف العراق من مخلفات الحرب. سينضم إلينا عمر عبد اللطيف رئيس مرصد العراق الأخضر للتعليق حول هذا الموضوع. بإمكانكم مستمعينا أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أدت الحروب والأزمات المتتالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تفاقم التحديات التي يواجهها مجتمع الميم عين، هذا المجتمع الذي يعيش في بيئات تزداد اضطرابا وهشاشة. عندما نقول مجتمع الميم عين فنحن نعني المثليات، المثليين، أصحاب الميول الجنسي المزدوج، والعابرين والعابرات جندريا. اليوم نتساءل كيف أثرت أوضاع المنطقة على حياتهم وحقوقهم الأساسية، وما سبل تكريس الوعي ودعم هذه الشريحة المجتمعية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ الدكتور محمد البرجي الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين. نرحب بك دكتور محمد.
2: أهلا بحضرتك.
0: كما أيضا نرحب بالدكتور أحمد عسيلي الطبيب المختص في الأمراض النفسية. مرحبا بك دكتور أحمد.
3: أهلا وسهلا عليك.
0: نبدأ من طرفك دكتور محمد البرجي. أزمات متكررة متتالية، نتحدث عن أزمات سياسية اقتصادية، نتحدث عن حروب أيضا تضرب العديد من البلدان في المنطقة العربية، كيف يؤثر ذلك على حياة أفراد مجتمع الميم عين في المنطقة؟
2: خلينا نبتدي أن الوضع غير مستقل لجميع أفراد المجتمع في دولنا الناطقة باللغة العربية، ولكن بالتحديد لأشخاص مجتمع الميم عين فيكون التهميش مضاعف. بمعنى إذا في مشاكل اقتصادية موجودة زي اللي مرت بيها بعض دولنا مؤخرا في 2024-25، ده يعني إن احتمالية خسارة العمل أو نسب البطالة بتكون أعلى في مجتمع الميم عين، وكمان لا توجد غطاء قانوني لحماية أفراد مجتمع الميم عين في منطقتنا، فده بيسبب لعنف أكثر موجه ليهم.
0: ما أبرز الحقوق الأساسية التي تصبح أكثر عرضة للانتهاك خلال الأزمات؟
2: الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في التعليم. تم رصد مؤشرات كثيرة تبين أنه يوجد انتهاكات بالأخص في هذه النقاط الأساسية.
0: نعم. أنتقل إلى الدكتور أحمد عسيلي الطبيب المختص في الأمراض النفسية. نرحب بك دكتور أحمد.
3: يعني وسهلا
0: دكتور أحمد. بالتأكيد أنت تتابع ربما الأوضاع في المنطقة العربية، وأنت تعاملت مع الكثير من اللاجئين ربما هنا في فرنسا. عندما نريد أن نتحدث عن الجانب النفسي، ما الأثر النفسي للحروب للأزمات على أفراد مجتمع الميم عين؟
3: بداية خليني أخذ بس الجملة الأولى اللي قالها زميل الدكتور محمد أن الأوضاع بشكل عام بالمنطقة العربية هي سيئة على الكل. بالنسبة لمجتمع الميم عين أو مجتمع المثليين أو العابرين جنسيا، ما فينا نقول أنه في خصوصية شاملة إلى علاقة بالمثلية الجنسية بحد ذاتها، لكن إلى علاقة بالأجواء العامة اللي هي أصابت معظم الناس. وبالتالي إحنا لما بدنا نحكي عن المجتمع المثلي أو مجتمع العابرين جنسيا، ما فينا نحكي عن اضطرابات خاصة فيها أكثر ما عم نحكي عن انعكاسات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الأوضاع اللي صارت عندهم كجزء من مجتمع. كمان أيضا هن يمكن كمان بيتعرضوا لشيء مضاعف كمان، بتفق كتير مع اللي قاله محمد، لأنه في بالأصل في مشكلة نفسية هي العلاقة بالرفض الاجتماعي، بالمشاكل، بالاضطهادات اللي عم يتعرضوا لها قبل ما يصير في أي شيء تاني. فبالتأكيد في شيء مضاعف بالنسبة لأن هي الأوضاع العامة زائد الأوضاع الخصوصية اللي عم يتعرضوا لإله. هالشيء بيؤدي لنسبة هشاشة أكتر، هشاشة نفسية أكتر، بنشوف أكتر نسبة اضطرابات نفسية، بنشوف أكتر نسبة اكتئابات وقلق. وبدي أشير هون مثلا في دراسة كتير مهمة قامت سنة 2000، يمكن توقع 2021 أو 22 بلبنان ما بقى عاد بتذكر، على نسبة الاضطرابات النفسية الموجودة بمجتمع الميم عين عند السوريين بلبنان أو عند نسبة اللبنانيين. فشافت الدراسة أنه الاضطرابات الموجودة عند السوريين الموجودين بلبنان هي أكثر من نسبة الموجودة باللبنانيين. هالسبب نتيجة أنه السوريين بلبنان عم يتعرضوا لضغط أكثر من اللي عم يتعرض له المثليين أو العابرين جنسيا الموجودين بالأخير بوطنهم ضمن إطار يمكن أكثر صحة فينا نقول أو أكثر ملائمة من اللي عم يعيشوا السوريين الموجودين بلبنان.
4: أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد البرجي. دكتور محمد البرجي، أنت طبيب ولكن أنت أيضا ناشط في حقوق مجتمع الميم عين، وربما تعاملت مع الكثير من اللاجئين يعني الذين أتوا من بلدان عربية في فرنسا. ما هي أبرز الصعوبات التي تواجههم عندما ينتقلون إلى دول مثل أوروبا مثلا؟
2: هو ده سؤال مهم جدا. خليني أجي أبتدي إن الشخص لما بيسافر لبلد جديدة هو كمان بيسافر مع التروما اللي موجودة عنده من البداية. فالمشاكل النفسية بتيجي معاه مصاحبة لي من البداية. ولكن في نقطة مهمة جدا إن حسب في نقطة مهمة جدا وبرضو دراسة موجودة، دي دراسة أوروبية وفرنسية، إن الأشخاص من مجتمع الميم عين بشكل عام خلال السنة الأولى من وصولهم للبلد فرصة الإصابة بالأمراض الملؤولة جنسيا بتزيد. ده بسبب إن هم عدم استطاعتهم الوصول للخدمات الصحية
4: أو عدم وجود توعية. يعني نذكر أن في البلدان العربية، جميع البلدان العربية، نريد أن نعمم هنا، منهج الثقافة الجنسية لا يدرس إطلاقا في المدارس.
2: هو في الدراسة دي بالذات هو مش مبدأ التوعية، ولكن المبدأ إن أفكار مغلوطة، بمعنى إن الشخص بيكون شايف إن أنا بروح بلد جديدة فيها خدمات صحية أقدر أوصل لها، ولكن في مشاكل للوصول للخدمات الصحية للمهاجرين بشكل عام في السنة الأولى. طبعا العزلة المجتمعية ده سبب مهم، العلاقات الإنسانية ما بينه وما بين أفراد عيلته حتى لو كان في وضع حرب فبيكون في تكاتف، ولكن الشخص المهاجر حديثا بيكون عنده مشاكل وضغوطات نفسية واجتماعية أكثر من الشخص اللي بيكون مقيم لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو من أهل البلد.
4: نعم، ينضم إلينا حسن الكيلاني، ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية. نرحب بك أستاذ حسن.
5: أهلا
4: وسهلا، شكرا لك. أهلا بك حسن الكيلاني. الكثير من التقارير تتحدث عن تراجع النشاط الحقوقي في المنطقة العربية منذ سنوات عديدة. إلى أي مدى أثر ذلك في النشاط الحقوقي المرتبط ربما بمجتمع الميم عين في المنطقة؟
5: هلا أكيد خلال السنين الماضية يعني الأزمات اللي كانت عم بتصير حوالينا أثرت كتير على النشاط الحقوقي، لكن كمان بنقدر نحكي إن النشاط الحقوقي بشكل عام هو مرتبط نوعا ما، يعني إذا بدنا نحكي عن حقوق الإنسان بشكل عام أكيد وخصوصا مثلا النساء ومجتمع الميم أكيد مربوطين، فأكيد أثر على مجتمع الميم طبعا زي ما أثر على أي نشاط آخر بنفس الطريقة، من ناحية المساحات الآمنة اللي هي موجودة لمجتمع الميم، من ناحية خلق زي ما حكينا فرص أو حتى حوار أو حتى توعية للمجتمعات، لأن زي ما أنت هلأ حكيت الدول العربية اللي عندنا كلياتها بحاجة لزيادة توعية بمواضيع شو هو التنوع الجنساني وتصحيح زي ما حكى للدكتور تصحيح الأفكار المغلوطة، لكن حتى هاي المساحات اللي هي ولو كانت قليلة وموجودة في بعض المساحات العربية حتى هاي نفسها عم بتم خلينا نقول تقليصها والتقليل منها. وكمان مش بس يعني هو لا يعتبر هو نشاط حقوقي قد ما هو توعوي، لكن حتى ولو حاطينه بإطار حقوقي وعم بتم أكيد تقليصه والتهجوم عليه مليون بالمية.
4: حسن الكناني، ما أبرز التحديات التي يواجهها أفراد مجتمع الميمعين في المنطقة العربية وخصوصا في المناطق التي تشهد الأزمات، سواء كانت أزمات اقتصادية أو أزمات أمنية إلى آخره؟
5: هلا أنا بصراحة ما بدي أعيد اللي حكوا زملائي معك أو اللي حكوا الضيوف الكرام، بس كمان زي ما احنا عارفين إنه لما نحكي عن الأزمات عم نحكي عن أكبر تحدي بيواجهوه أي حدا بيواجه هاي الأزمات بغض النظر عن جنسانيته هو وجود ملجأ آمن أو سكن آمن.
4: نعم.
5: مزبوط، لأنه بنعرف بهاي العمليات بتم فيها كتير عمليات التهجير، وإحنا هون بنعرف إنه هون بنشوف أكثر قديش بأثر على مجتمع الميم وخصوصا العابرين والعابرات بإيجاد سكن أو لاجئ، لأنه هون إنما نيجي نحكي على الرفض المجتمعي لمجتمع الميم أو على الأفكار المغلوطة، فعمالنا بنحكي حتى لما يكون هدول الأشخاص جايين يدوروا على مسكن ما آمن يعيشوا فيه، هون حتى الأشخاص اللي ممكن يسكنوهم ما بنظروا على حالتهم الاجتماعية كلاجئين زيهم زي غيرهم، أو ما بنظروا عليهم كأشخاص مهجرين زيهم زي غيرهم، بيشيلوا منهم إنسانيتهم، بيشيلوا من الأشخاص العابرين والعابرات إنسانيتهم، فهم أكثر عرضة إنهم يكونوا بالشارع من أشخاص تانيين. لكن كمان ما بدي أنكر إنه أنا مثلا كشخص كمان بهمني نكون عارفين أنه أكبر الأخطار اللي عم بتكون عندنا بمجتمعاتنا وبمجتمع الميم أنه إحنا في عندنا حدا مثل نتنياهو طلع على الكونغرس الأمريكي شبه المثليين وحكى gays for Gaza like chicken for KFC، حكى المثليين هم مثل الجاج في KFC، فهذا بحد ذاته خطاب كمان في منطقتنا موجود، وهذا خطاب كمان عم بيشكل خطر على مجتمع الميم وبشكل خطر لأنه هو هون بيشبهنا بالجاج، يعني بحكي لنا كبيركم
4: حسن كيلاني. نعم حسن كيلاني، تحدثت عن المناطق التي تواجه حروب، هناك مناطق يعني تعتبر مستقرة على الصعيد الأمني، نذكر منطقة شمال إفريقيا، نذكر منطقة الخليج، نذكر الأردن وغيرها من البلدان، ولكن يعني مجتمع الميمعين أيضا يعيشون ظروفا صعبة، ما هي ربما العقبات التي تواجه هذه الفئة المجتمعية في تلك البلدان؟
5: تمام، أنا بدي أحكي لك إشي وبكل صراحة، يعني هلا مظبوط مهم كثير نحط في عين الاعتبار انه في اختلافات لما نحكي عن الدول العربيه، هي مش منطقه يعني لما نيجي نحكي في اختلافات بالحقوق وفي اختلافات بقديش هو وشو هو اشكال العنف او خلينا نحكي شو اشكال التمييز، لكن انا لما يكون في عندي شخص من قطر مثلا، اوكي انا ما بقلل من تجربته، لكن الشخص الغني اللي عايش بقطر اللي هو بالنسبه له انه ما بده اهله يعرفوا عنه او في خطر نوع من انواع الرفض نوعا ما، ما بقدر اشبهه بالخطر اللي ممكن يواجهه شخص موجود بفلسطين ما بيقدر حتى يتحرك من برا حدود بلده غير من وعايش تحت احتلال وتحت كل أنواع العنف خلينا نحكي. فهنا في عنا أكيد اختلافات كتيرة، في عنا نحكي الرفض المجتمعي له أشكال، وفي عنا رفض العائلة له أشكال، وفي عنا كمان الإشي اللي كتير مهم نحكي عنه في بلادنا العربية هو كمان السلطات اللي فيها نوعا ما بتعنف المثليين بشكل عام حتى لو كانوا في أماكن آمنة بشمال أفريقيا أو لا، لكن في عنا موجود نوع نوع من أنواع السلطات اللي هي برضه بت بت بت بتميز بشكل عام وبت
4: وربما
5: خصوصا الحقوقيين.
4: نعم، وربما أيضا غياب الدعم والرعاية لهذه الشريحة من المجتمع. حسن الكيلان، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا عمر الخطيب، كاتب كويري في قضايا الجندر والجنسانية في سياق الاستعمار. نرحب بك عمر الخطيب.
6: مرحبا يا طارق،
4: أهلا
6: زمان
4: بك.
6: زمان ومدة والله.
4: اشتقنا لك عمر، كيف الحال؟
6: والله استيقظت آخر مرة يمكن قبل 4 سنين، خلاص نسيتني أنت.
4: نعم، دائما في البال عمر الخطيب، إذن كان ضيف برنامج أنا غدا أكثر من مرة. عمر، يعني عندما نتحدث عن مجتمع الميمعين في فلسطين ربما الصعوبات مضاعفة، هناك الاحتلال وهناك المجتمع وهناك أيضا أوضاع غير مستقرة، كيف يؤثر الاحتلال في تشكيل أو قمع التعبيرات الجندرية المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني؟
6: شكرا يا طارق، والإشي سعيد أني معك بعد سنوات، وتحية لك ولكل المتحدثين الآخرين. أول إشي قبل ما أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، بس بدي أوضح أنه من بداية الحديث أنا عم بسمعكم وعم نحكي عن أزمات وظروف صعبة وظروف اقتصادية صعبة. أنا مهم لإلي أسمي بالضبط شو هي هاي الأزمات اللي عم نحكي عنها، واللي هي النظام الإمبريالي والاستعماري اللي إحنا كلياتنا منعيش فيه بهذا العالم. فلسطين وغيرها من دول المنطقة العربية تعيش في حالة تبعية وهيمنة على دول الشمال العالمي أو المركز الإمبريالي، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية. فهاي هي، عشان بس نكون واضحين إنه هون إحنا عن شو عم نحكي، هاي هي الأزمات اللي إحنا منعيشها، تاريخ طويل من الاستعمار والهيمنة اللي ممتد حتى الآن، حتى في أماكن اللي أنت حكيت لها حسن، حتى في أماكن اللي هي مستقرة نسبيا بين قوسين، زي مثلا الجزائر أو تونس، واللي فيها نسبيا كمان مرة حريات فردية ما. هاي أماكن مرت عقود إذا مش قرون من الاستعمار والهيمنة، واللي بالتأكيد بدون شك أثر عليها وعلينا كأشخاص كوير وترانس ومثليين حتى هذا اليوم. بفلسطين طبعا، فلسطين مستوى مختلف تماما، لأنها الاستعمار العسكري الاستيطاني بتقدر تقول يعني الواضح والفج في المنطقة حتى في العالم كله، من الكيان الصهيوني والكيانات الإمبريالية الأكبر. الاستعمار الاستيطاني هدفه أو اللي بيعمله هو المحي، هو يعني بده يستبدل شعب بأكمله بشعب آخر متفوق عليه، واللي هو الشعب بين قوسين اليهودي الإسرائيلي الأبيض تحديدا. فهو بيعمل على محي أي بنية تحتية تعمل على تطور المجتمع الفلسطيني. من خلال هذا المحي وهذا الدمار المستمر وهذا القتل المستمر، زي ما حكوا كل الضيوف حتى الآن، بدي أعيدها كمان مرة، يعني إنه الكل بتأثر من هذا المحو. يعني الصاروخ لما ينزل على غزة أو على جنوب لبنان ما بسألش إذا أنت ترانس أو إذا أنت مثلي عشان يقتلك أو لا. الصهاينة لما جوعوا الأسرى الفلسطينيين في آخر 3 سنين ما كانوا يسألونا إذا إحنا كوير أو مثليين عشان يجوعونا أو يعذبونا أو لا.
4: نعم.
6: فهاي الحالة زي ما حكوا جميع الضيوف بمر فيها الجميع.
4: طيب.
6: إحنا كأشخاص
4: عمل خطيب
6: أكثر.
4: نعم. هل يتحول الحديث عن الهوية الجندرية، عن التوجه الجنسي أحيانا، إلى ترف في ظل أولويات البقاء اليومي، في ظل أولويات ربما المقاومة، في ظل أولويات مواجهة الاحتلال إلى آخره؟
6: أبدا هو مش ترف، هو كمان موضوع يتعلق في حياتنا، لكن هو مش بصير ترف، لكن بتصير البوصلة خاطئة لما نحاول نغير بدون ما نفهم السياق السياسي الأوسع أو اللي إحنا عايشين فيه. يعني هو بالتأكيد يعني في ناس، زي ما في ناس بتموت من الاستعمار للأسف، في نساء وفي أشخاص كوير بيموتوا من الذكورية ومن الترانسفوبيا والهوموفوبيا. فهو مش ترف، هو ضرورة، وهو إشي اللي كل يعني بقاتل عشانه صار لي 10 سنوات. لكن فهمه هو بالضرورة بيكون في ظل فهم الصورة الأكبر اللي منعيش فيها، واللي هي سياق من الهيمنة والمحو الاستعماري.
4: ولكن
6: بدون ما نفهم هاي الصورة
4: عمر الخطيب، يعني هناك يعني اتهام وجه لبعض يعني التجمعات الكويرية في المنطقة العربية بأنها دائما تركز على الاستعمار والإمبريالية إلى آخره، ولكنها يعني لا تعطي ذات التركيز على المجتمع نفسه، على السياسات في بلدانها. ما رأيك بذلك؟
6: صحيح، هذا ادعاء موجود، لكن كما هذا الادعاء موجود كمان يعني زي ما حكى حسن، المؤسسات الحقوقية هي مش كلها صبغة واحدة ومش واحدة، في ادعاءات أخرى أنه يعني بالعكس أنه إحنا عملاء ومنشتغل لصالح الأجانب، فمن المفارقة أنه في هدول الادعاءين الإكستريم. لكن إذا بدي أرد على الادعاء الأول، إحنا ما بنقدر ما نركز على الاستعمار ونحطه أولوية. على سبيل المثال يعني مثلا واحدة من أكثر القضايا يعني الترندي أو الحاضرة في موضوع حقوق المثليين، زواج المثليين. طب أنا ما في فلسطين أو في الأردن أو في تونس بدي أحارب يعني لزواج، لأنه يصير في عندي حق لزواج المثليين، أو على الأقل تعال نقول في فلسطين وين أنا موجود، إنه أنا بدي أتجوز شخص وأعيش معه. طب أنا فيش عندي بيت، ما هو كل يوم حتى اليوم في الخليل وفي القدس وفي غزة البيوت تهدم، فأنت بتصفي بتدور على يعني على فتأ على أطراف أشياء اللي اللي مش راح تقدر تحققها. أو مثلا الحديث عن الصحة، حدا من الضيوف الكرام ذكر موضوع الحق في الصحة، موضوع مثلا العلاج الهرموني لأشخاص ترانس. كيف مثلا إحنا بفلسطين بدنا نقدر نحكي عن علاج هرمون لأشخاص ترانس والنظام الصحي في فلسطين كله عرضة للاستهداف من إسرائيل؟ وهذا يعني مش سر ولا مخبى ولا بحاجة لإثبات، يعني اقتحموا المستشفيات في غزة وقصفوا المستشفيات في آخر 3 سنين. فكيف مثلا بدنا نحكي عن حق في الصحة وإنت عايش في نظام صحي كله تحت الاستهداف؟
4: عمر الخطيب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان. نرحب بك أستاذ دوميت. ألو؟ طيب، إذن نحاول إعادة الاتصال. نحاول إذن، أستاذ دوميت معنا؟
7: مرحبا،
4: أهلا بك، أهلا بك. فكرنا الخط انقطع، يعني سعداء بسماع صوتك. دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم في لبنان. لبنان الذي يعني يتعرض خلال الأشهر الماضية إلى حرب طاحنة، قصف إسرائيلي يعني طال العديد من المدن، هجر مئات الألاف من الناس، من ضمن الناس كانوا أيضا أفراد من مجتمع الميمعين. كيف أثرت الأوضاع والأزمات المتتالية، الحروب المتتالية في لبنان، في لبنان على هذه الشريحة المجتمعية أستاذ دوميت؟
7: أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا لك على التطرق لهذا الموضوع المهم واللي عادة يتم إخفاله أو عدم تطرق له لأسباب عديدة، وشكرا للمستمعين والضيوف. أولا أفراد الميمعين في لبنان كانوا عم بيعانوا من أزمات متتالية كما ذكرت من عام 2019 وحتى قبل. الأزمة الاقتصادية أثرت جدا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمدخول، وأثرت عليهم بشكل مضاعف وأكبر من باقي أفراد المجتمع بسبب التهميش الذي يطالهم بسبب هويتهم الجنسانية والجندرية. ثم أتى انفجار بيروت، ثم أتت الحروب المتتالية التي شنتها إسرائيل على لبنان لتؤثر أكثر على الوضع الاقتصادي وعلى وضع أفراد الميمعين في القرى والبلدات التي تتعرض للقصف. جزء كبير من أفراد الميمعين فقدوا منازلهم، فقدوا بيوتهم بسبب الإنذارات للإخلاء، بسبب القصف الممنهج وتدمير منازلهم، ووجدوا أنفسهم دون مأوى أو دون مكان يلجأوا له. وخصوصي أنه اليوم خطة الطوارئ الحكومية لا تشمل بشكل واضح أفراد الميمعين، ولا تأخذ بعين الاعتبار هشاشتهم أو تهميشهم التاريخي عند بناء هذه الاستجابة وعند وضع هذه الخطط. كذلك مراكز الإيواء اليوم في لبنان ليست متاحة لهم بشكل يضمن خصوصيتهم أو يضمن عدم التمييز تجاههم. فمن خلال الاتصالات التي نتلقاها بشكل يومي على خط المساعدة الخاص بالمنظمة، صرح المتصلون بأن 34% منهم لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والجهات الغير الحكومية بسبب هويتهم بسبب التمييز. واللافت ايضا ان 40% من المتصلين كمان صرحوا بانه عدم امتلاكهم لاوراق ثبوتيه واوراق قانونيه كمان اعاق وصولهم للخدمات. وهنا نتحدث بشكل واضح عن اللاجئين من افراد النيم عين من الدول المجاوره والدول المنطقه.
4: هل كان هناك مبادرات ربما تحاول تقديم الدعم لافراد مجتمع الميم عين خلال الفتره الماضيه دوميت قزي ام لا؟
7: طبعا حاولنا نحن كمنظمه محليه طعنا بوضع افراد الميم عين وحقوقهم قدر المستطاع وبقدر الموارد المالية والبشرية المتاحة لنا أن نقدم خدمات لأفراد الميم عين. في حرب 2024 قمنا بإنشاء ثلاث مراكز على امتداد الأراضي اللبنانية في مناطق مختلفة لإيواء أفراد الميم عين المهجرون من النازحين من المناطق المعرضة للقصف الإسرائيلي. كذلك في هذه الحرب بسبب قلة الموارد قمنا بافتتاح مركز مشترك إيواء مشترك مع جمعية أخرى، ولكن بسبب قلة الموارد الأماكن المتاحة أقل بكثير من عام 2024. إضافة لذلك نحن نقوم بتقديم وجبات ساخنة المساعدات قدر الإمكان، ونقوم بتعاون مستمر مع جمعيات أخرى صديقة لنا بهدف تقديم المزيد من الدعم لأفراد الميم عين، لكن الدعم ما زال قليل وأقل بكثير من عام 2024.
4: نتمنى أن تبقى معنا دوميت قزي. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد البرجي، الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين. لا نريد أن نركز فقط عن الحروب، نريد أن نتحدث عن الأزمات الاقتصادية، سواء أفراد مجتمع الميم عين الذين يعيشون في بلدان أوضاعها الاقتصادية صعبة، أو حتى أولئك الذين يأتون كلاجئين. كيف تؤثر الصعوبات الاقتصادية على أوضاع هذه الفئة من الناس دكتور محمد؟
2: شكرا على السؤال، بس هو أنا كان لي بس تعليق بسيط إذا ممكن.

0: سترمون ومدير معهد الدراسات العربية والشرقية وأحد أبرز المتخصصين في الحركات الجهادية والسلفية في فرنسا. الدراسة بعنوان المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية وبالفرنسية لتغيتوار كونكي دو الإسلاميزم، الصادرة عن دار المنشورات الجامعية الفرنسية. والدراسة هي في الواقع مجموعة من التحقيقات الميدانية قامت بها مجموعة من الطلاب في علم الاجتماع تحت إشراف بيرنا روجيه، ترصد كيف نجحت شبكة من الجمعيات والمنظمات الإسلامية في بسط سيطرتها على أحياء الضواحي الفرنسية من خلال تغلغلها في النسيج الاجتماعي ونشاطها الكثيف في العمل الجمعوي والخيري. وتظهر الدراسة كيف أن أقلية من الناشطين تتحدث باسم المسلمين كافة نجحت في بناء شبكة فعالة في الأحياء وصارت تؤثر في الانتخابات المحلية، وهي تستفيد غالبا من تحالفات موضوعية مع قوى سياسية محلية، وهي ظاهرة تشبه كثيرا تغلغل الحزب الشيوعي الفرنسي في نسيج البلديات والأحياء الشعبية في خمسينيات القرن الماضي. وحرص بيرنار روجيه في هذه الدراسة منذ البداية على التمييز الصريح والواضح بين الإسلام كديانة وممارسة للشعائر وثقافة والإسلام بوصفه إيديولوجيا ذات بعد سياسي، وهو يؤكد أنه وطلابه يتناولون الإسلام الإيديولوجي بالتحديد، أي الإسلام الإسلاموي الذي يعتبر بأن قواعد الدين هي مقدسة وأعلى من قواعد الجمهورية وبأن الدين هو محرك السياسة ومنبعها. لنستمع إلى بيرنار روجيه يتحدث عن أهم الجماعات التي تسيطر على أحياء الضواحي.
1: في هذه المناطق في ضواحي المدن الفرنسية لاحظنا وجود خمس قوى سائدة، هناك الإخوان المسلمون وهناك تنظيم مصري يتمثل مشروعه في الوصول إلى الحكم عبر إيديولوجية الإسلام السياسي. هذا التنظيم شابته تحولات كثيرة وهو لا يستخدم العنف ويدعو للعمل السياسي، وهو تنظيم له ممثلوه في فرنسا منذ عقود وهو يشجع أعضاءه وأنصاره على خوض الحياة السياسية والتغلغل في نسيج الجمعية والمنظمات المدنية. وهناك الحركة السلفية التي تدعو إلى قراءة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والأخذ بنهج وعمل النبي محمد وصحابته والتابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام. وهذه الحركة تعارض كل ما تعتبره أشياء غريبة عن روح الإسلام وتعاليمه والتمسك بما نقل عن السلف. وهناك حركة التبليغ والدعوة التي بدأت نشاطها في فرنسا في أوائل الستينيات من القرن العشرين ونمت بوتيرة سريعة خلال السبعينيات والثمانينيات، وهي تستهدف الشباب الذي كان يعاني من عدم الاستقرار وفقدان الهوية، وهو ما أدى إلى انغماسه في الشراب واقترافه الجرائم البسيطة. وتقترح الحركة على هؤلاء الشباب إعادة تنظيم حياتهم. وأخيرا هناك الجهاديون المتطرفون الذين يتبنون خطاب التنظيمات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية ويؤمنون بالعنف والاستهداف الدموي لمن يعتبرونهم أعداء الإسلام والكفار. وهؤلاء برز نجمهم منذ حرب أفغانستان ضد الوجود السوفيتي وحرب البوسنة، وتقوى وجودهم في الضواحي الفرنسية بعد حرب العراق ثم النزاع في سوريا.
0: في إحدى فصول الكتاب يخلص الباحث إلى أن هذه الجماعات تنشط في مختلف المرافق الحيوية في مدن وأحياء الضواحي التي تعاني من الفقر والتهميش وترتفع فيها نسبة البطالة والإجرام، وهي حاضرة في المساجد وفضاءات الترفيه والمؤسسات الرياضية ومراكز إيواء المهاجرين. وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات نجحت في ترسيخ فكرة أن الدولة الفرنسية هي مناهضة للدين الإسلامي وأن العلمانية هي إيديولوجيا لمحاربة الإسلام والمسلمين، وهذا ما جعل شرائح كبيرة من سكان الضواحي المسلمين يعيشون في قطيعة تامة مع القيم الفرنسية ويمتنعون عن الاختلاط بالفرنسيين إلا في حدود معينة. للإشارة فبيرنار روجيه له إنتاج أكاديمي غزير في مجال تخصصه، ومن كتبه الأخرى ما هي السلفية والجهاد في الحياة اليومية والأمة في حالة تشظي. وكل كتاب وأنتم بخير.
2: مستمعينا، روبرتاج اليوم من شرق سوريا مع مراسلنا عطية العطية. سكان محافظة الحسكة يعانون معاناة مستمرة منذ سقوط نظام الأسد، ومع بطء تطبيق الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية. نستمع إليها.
3: شهدت محافظة الحسكة تحولا جذريا في السيطرة الإدارية

0: الأمنية في أعقاب سقوط نظام الأسد انتهى حاليا بتقاسم الحكومة السورية وقوات قسد السيطرة عليها، رغم توقيع الطرفين على اتفاق في نهاية شهر يناير الماضي الذي ينص على دمج مؤسسات قسد بكافة أشكالها ضمن إطار الدولة السورية. هذا الواقع تسبب في شلل إداري وخدمي كامل في المحافظة وأثر سلبا على حياة مئات الآلاف من المدنيين. المحامي عمر الطلاع يوضح لمونتيكارلو الدولية أين تتركز معاناة المدنيين منذ عام ونصف العام.
1: تركز المعاناة الأهم هي إغلاق المؤسسات الحكومية، لأنه المواطن عم يعاني من إغلاق المؤسسات، إذا بده يسجل ولادة، إذا بده يتزوج، إذا بده يساوي حصر إرث، إذا بده يعني كل الأمور هاي عم يعاني منها، إذا بده يشتري له عقار، إذا بده يبيع عقار، يعني ما كل المؤسسات مغلقة منذ سقوط النظام.
0: يتابع المحامي الطلاع حديثه عن معاناة السكان في ظل فقدان الخدمات العامة في أرجاء المحافظة خصوصا في مدينة الحسكة.
1: الخدمات يعني منتهية بنوبة بالمحافظة، خاصة المي والكهرباء، ما في لا ماء ولا كهرباء ولا شيء، كلها الإمبيرات، سعر الإمبير 100,000 ليرة سوري، صهريج الميخة يعني 5 براميل 50,000، يعني عم نعاني، المواطن عم يعاني.
0: بدوره المعلم المتقاعد عبيد العزو وجه رسالة عاجلة بضرورة فتح المدارس الحكومية للطلاب والتلاميذ الذين يواجهون خطر الجهل.
2: يجب فتح المدارس الحكومية، لأن هذا الجيل بلش يعاني من تسكير المدارس، يعني المدارس التربية أهم شيء قبل الطعام والشراب، ويجب فتح المصارف والدوار والقصر العدلي، وهناك أيضا يجب أن مياه علوك أن تأتي على الحسكة، منذ عام لم نشرب أي نقطة ماء.
0: كما يواجه موظفو القطاع العام أزمة حقيقية، خصوصا المتقاعدين منهم، حيث يضطرون إلى السفر شهريا إلى دير الزور أو دمشق لقبض رواتبهم وسط صعوبات في النقل وارتفاع التكاليف.
2: باعتبارنا متقاعدين عم نذهب إلى دير الزور ونواجه مشاكل عدة، يعني المتقاعد نصف راتبه على الطريق، إيجارات، وهناك أيضا الجسور مقطوعة في دير الزور، لذلك يجب فتح المصارف في محافظة الحسكة.
0: تؤكد شهادات المواطنين أن إعادة فتح المؤسسات الحكومية لم يعد رفاهية ولا خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إنسانية وشرطا أساسيا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية. عطية العطية، الحسكة، مونتيكارلو الدولية.
3: وننهي فترة الواحدة مع مدونة اليوم، هي من بيروت، معك جمان حداد.
4: لا أفهم كثيرا في خطط اللعب ولا في تفاصيل التسلل ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساما يوما بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معا وعلى الحزن معا أيضا. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعا بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوسفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصا آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفا الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحدا من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضا. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب، بحنين وإعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل، والقوي إلى مهزوم، والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائماً، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد.
3: مستمعينا، مع مدونة اليوم نكون وصلنا إلى ختام فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. الموعد الإخباري التالي يتجدد في مساء مونتي كارلو الدولية، وأنتم على موعد مع نشراتنا الإخبارية السريعة على رأس كل ساعة. ألقاكم بعد قليل مع تذكير بأهم عناوين الأخبار. كانت معكم ليال بشارة، إلى اللقاء.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة مدنية بالقرب من مدينة نانسي بشرق فرنسا، سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، ومقتل 14 فردا كانوا على متنها. غارات أمريكية ليلا على مواقع إيرانية بعد التعرض لسفينة ثانية في مضيق هرمز. ردت طهران باستهداف أهداف أمريكية في الكويت والبحرين والتفكير بمقاطعة المفاوضات القادمة. في الأثناء، وزير الخارجية الإيراني وصل العراق على وقع حملة اعتقالات في بغداد طالت مسؤولين ونوابا متهمين بالفساد. في لبنان، ترقب لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد بعد اتفاق الإطار الذي رفضه حزب الله وحركة أمل. إلى اليوم.

0: الفكر المفروض يكون سائد، الفكر اللي هم عايزينه يكون سائد في المجتمع. احنا اتكلمنا عن الجانب السياسي، بس ده كمان بيحصل في احتياجات الناس. يعني النهاردة في شركات كتير من خلال السوشيال ميديا بتحاول تأثر علينا علشان تخلق احتياجات جديدة وتخلينا نروح نستهلك، صح؟
1: أكيد. ما هو سميرة، هو هذه الشغلة كانت موجودة قبل من 20 سنة، بس مواقع التواصل الاجتماعي سهلت إذا بدك عملية تضليل الرأي العام. وبس نقول تضليل الرأي العام، تمشي بالسياسة، بالفن، بعالم البزنس، بعالم الماركتينج، بعالم التسويق، كل شيء. يعني أنا اليوم بدوي لك أنه أنت عايزة هيدي الاحتياج الجديد، بتصير تقولي منين خلقت هيدي الشغلة، منين خلق هيدا الاحتياج. فبضل انا عامل حملات ماركتينج، يمكن من ورا الانفلونسرز، من ورا المؤثرين، بكبل لك انا بوست هون، بعمل لك هون، لخليك تحس انت انه انا عايزه هيدي الاحتياجه، انا عايزه هيدي الحاجه، عفوا، انا عايز هيدا الالم الجديد، عايز هيدا الاشتراك، عايز هيدي الاسيرانس اعملها تامين على حياتي. بصير يخوفوك مثلا انه انت بيتك معقول يحترق، معقول $1000، مش هيك اعملها تامين على بيتك ب 10,000. انت هون قد ما شفتيها بتصير تقول لا، ما بدي اخسر مليون، بدفع 10. فهيدا بارت اوف ذا بروسس. كان قبل كيف تنعمل على بيلبورد ماكس، تنحط على بجريده، تنحط يمكن على التي في دعايه، بس بتضل. اليوم انت يعني من 20 سنه لورا، تي في متى بتضوي لما ترجع من شغلك؟ بس تليفونك والسوشيال ميديا موجودين معك 24 على 7. فصارت العمليه اهون وأرخص على أصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات والسياسية والفنانين، بس أغلى على المستهلك. اليوم أنت بتليفونك لما تكون عاملة وصل الكارت، لما نحكي عن البزنس على تليفونك، بتصير تدفع بلا ما تحس. يلا you spend money، بتصير بلا ما تحس.
0: التأثير ده بينعكس علينا بأي طريقة غير إن احنا بنضيع وقتنا وفلوسنا زي ما بتقول، بس أكيد كمان بيبقى أعمق من كده.
1: اوكي سميرة، ما بدي انا اليوم ادوي عليه بطريقه سلبيه، لانه هو في عليه بارت كبير ايجابي. كيف البارت الايجابي؟ اليوم انا كثير مهم على هيدي مواقع التواصل الاجتماعي اللي حولت العالم لقرى صغيره، كون عم بنفتح على الاراء الغير، يمكن انا كون عم غير رايي، يمكن عم بتعلم من حدا غيري، ممكن حدا يضيف لي معلومه تغير لي رايي، ممكن يعني هيدي يعني اليوم الراي العام، نكون الراي العام من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، هي ثقافه لالي انا عم ببنيها. ولكن اليوم هو الجهل عن بعض الأشخاص، معقول تورطهم أو تخليهم يمشي وراء قصص تكون إذا بدك أكتر مبرمجة أو تعمل لهم غسيل دماغ. فهي فيها إفادة كتير كبيرة. أنا اليوم فوت أقرأ مقال منزله أحد المؤثرين عن تجربة شخصية معه، أنه أنتوا هيدا المحل اللي بتروحوا بتجربوه، أنا مجربته قبل وصار معي 1 2 3، وشوفوا هول الصور. طب ما بتوع أنا عطتني personal experience، تجربة شخصية غيرت لي أنا تفكيري. ولكن نحن كيف معقول تأثر علينا سلبا؟ هي لما أنا كون رأي من وراء تجربة مفبركة، أو من وراء حملة مفبركة، أو مثلا اكره فنان معين لأنه شفت ناس عم بيهجموه هجموه هجموه ويسبوه له ومطلعين عنه إشاعة. بس أنا إذا أول بعمل إفور أكتر، بشوف أنه هؤلاء الأشخاص ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أكاونتات بلا أسامي. نحن اليوم علينا كأشخاص مش غلط نكون رأينا من وراء مواقع التواصل الاجتماعي ونتأثر بالرأي العام، بس أهم شيء نتأكد ونكون نحن مقتنعين من هيدي الشغلة. وبدي أعطيكم إكزرسيس صغير للمستمعين، كيف أنتم تكونوا رأيكم؟ بس تكون تقتنعوا بشغلة، أو بتكون تتابعوا حدا معين، أو بتكون تقتنعوا بكلام حدا معين، أو بتكون تهاجموا حدا معين، أو بكتشتروا برودكت معين.
0: لا نهاجم، مش عايزين نهاجم.
1: لا أنا قصدي نهاجم بمعنى أنه تنتقدوا. ممكن اليوم أنتم في فنان بتكون توقفوا ضده، مثلا على سبيل المثال اليوم الحادثه اللي صارت مع الفنان سعد المجرد، انه اليوم في ناس ضد، في ناس مع. على سبيل المثال موضوع الفنان فاضل شاكر، على سبيل المثال قصه حكم مصرف لبنان، موضوع ترامب، يعني عنا كتير قصص نحكي فيها. فانتوا اليوم بدك تشوفوا اذا مع او ضد هيدي الشخصيه، كيف بدكم تكونوا رايكم؟ اول شيء لما تثبتوا انتوا على راي، او بدك تجيبوا برودكت، او تشوفوا نيد جديد، اسالوا حالكم 3 اسئله مينيموم. ليه انا بدي كون هيدا الراي؟ اوكي، شو الراي اللي انا عم كون؟ يعني واي وات، شو الراي اللي انا عم كونه، ومين الشخص هو، مين الشخص يلي انا عمل عليه امباكت لا كون هيدا الرأي.
0: مين اللي مقصر
1: ليه
0: عليه؟
1: مهمك؟ ليه مين مهم أسأل أنا؟ اليوم أنا إذا شخص مرموق

0: ومثقف بالمجتمع وعنده مصداقية هو يلي أنا عم باخد وببني رأيي منه، بتفرق مما أنه شخص معروف بمحتواه اللي يمكن غير لائق على موقع التواصل الاجتماعي، أو ماضيه غير لائق، أو الإشاعات، أو البورتفوليو تبعه اللي مش مرتب. يعني أنا اليوم إذا بكون وجهة نظري من سميرة مش مثل إذا بكون وجهة نظري من حدا ما يعني عنده ماضي مجهول. سو هو 3 أسئلة كتير مهمين، عملون إكزرسيس لا تحموا حالكم.
1: أنا بلاحظ كمان أنه الناس محتاجة حد يأثر عليهم، يعني هم بيسمحوا بكده، لأن الناس ساعات ما عندهاش الوقت أنها تروح تعمل التحريات دي. يعني عشان الواحد يكون رأي خاص بي لازم يقرأ، لازم يروح يتثقف، لازم يروح يدور. هنا الحاجة بتجيلك زي ما بتقول، يعني مش محتاج تروح حتى البيت وتولع التلفزيون، في إيدك التليفون. في ناس بتيجي تحكي لك قصص وحكايات الانفلونسر، فبتكون رأي كده من هم فاكرين الناس دي يمكن درست ومتعمقة في الموضوع، بس يمكن مش أكتر منك يعني. فهنا كمان إزاي ممكن ننصح الناس إنها تتثقف أكتر؟ غير كده أنا بقول يعني مثلا ما حد يسألني عن حاجة ما قريتش عنها كفاية، لسه ما عنديش رأي لأن ما قريتش عنها كفاية، يعني مش عيب يعني.
0: عشان هيك اليوم سمير حكينا قبل بمرة بحلقة، شوف كيف حلقاتنا بتتجمع ببعض، انه اليوم لما تكونوا انتم صناع محتوى او مؤثرين نقوا اختصاص لكم. اليوم صار بعالمنا هلا السياسي والفنان والمؤثر بيحكوا بكل المواضيع وبيفهموا بكل المواضيع، وبيعرفوا انه هن بمركزهم المجتمع عم بيأثروا بغيرهم. يعني هن حيالله كلمه بيطلعوها مسؤوليه، في ناس خلص بتشوفهم وبتمشي وراهم. يعني على سبيل المثال قصه الرأي العام، في صديقه لإلي بلبنان هلا بزمن المونديال والفيفا، سألت أنت مين بتشجعي؟ قالت أنا بشجع الأرجنتين. قلت لها ليه بتشجع الأرجنتين؟ قالت لأنه الزعيم اللي بيلحقه بالسياسي بحب كتير الأرجنتين. هيدي مثل بسيط، بس هيدي تكوين الرأي العام حسب رأيك، وهيدا مثل حقيقي. يعني شفتي مثلا أنه في كتير إكزامبلات، بس هيدا أوكي ما أزيها بس
1: عندها متابعين كتير؟
0: هي ما عندنا متابعين كتير، بس هي لحقت الزعيم تبعها اللي عنده متابعين كتير.
1: لا بس دي مشكلة يعني، لو الواحد بيمشي ورا حد بس علشان يعني ممكن.
0: ما هيدي هي سميرة، ما هيدي هو موضوع الحلقة اليوم. مش هيك بقول للأشخاص إنه كتير مهم نحن، بس إذا بترجع 20 سنة لورا كيف كنت حتعرف إنه بيشجع الأرجنتين؟ هو عرف إنه مواقع التواصل الاجتماعي أو إحنا المقابلات اللي انتشرت له. فهيدا
1: الناس الأول كانت بتقرأ أكتر، كانت بتثقف أكتر، دلوقتي الناس بقاش، عشان كده بقول لك بقاش عندها الصبر إنها تروح وتدور وتكون رأي شخصي يعني. فحتى الأخبار يعني، أنت ساعات ما بتشوف بوست مؤثر بيتكلم عن حاجة، الناس بيتكلم مثلا عن فيلم أو بيتكلم، هيتكلموا عن الكلام اللي بيقوله، مش هيروحوا يشوفوا الفيلم علشان يقدروا يناقشوا الموضوع. دي حاجة صعبة قوي يعني. طب ما الواحد يقرأ المقال أو يقرأ الكتاب أو يشوف الفيلم وبعدين يتكلم عنه، لا دول كومنت على الكومنت على الكومنت يعني. دي حاجة مخيفة.
0: هيدي هي وهيدي اللي عم بتحد الناس من الاطلاع والثقافة. يعني بتكوني رأيك حسب شو شفتي، مش حسب انت شو قريتي وشو حللتي.
1: هنروح لفين في قصة الناس اللي بتأثر المؤثرين؟ أنا حسيت أنه زمان إما بدأوا يظهروا كان في تناقضات كتيرة قوي، ولكن النهاردة وضعهم اتغير حتى عند الناس، أصبح ممكن دلوقتي أي حد، يمكن كلنا بنأثر، كل واحد بيأثر على التاني ده أكيد، بس أصبح يمكن تقلهم أقل شوية. أنت إيه رأيك؟
0: بالعكس، هلا اكيد المؤثر اليوم صار عنده اهميه، باهميه كتار يعني، باهميه كبار الاشخاص اهميته، بس رايحين لفين؟ هي رايحين سراقه للمجهول. لانه يعني انا في فكره بقولها على طول سميره، يمكن الناس بتضحك علي، بقول هول المؤثرين والانفلونسرز لازم يكون عندهم نقابات عن جد. يعني اليوم كيف المعالج النفسي او الصحافي اذا غلط غلطه النقابه بتحاسبه ليضل حافظ على صوره النقابه والمهنه؟ لازم هن هيك، لانه هن صارت مهنتهم يعني بطل
1: خاصة
0: في
1: إنه هي
0: انفلونس.
1: مهنة من ورا ما فيش مهنة، يعني أنا عايزة
0: ما هي هاي المشكله، بس هاي المشكله، بس لازم نعلنه سميرة، لازم نحن نعترف انه هيدا المؤسس في عنده كثير ايجابيات، كثير هيدا الشخص عم بخصص وقته
1: أكيد عنده إيجابيات، بيعرف يعني يسلط الأضواء على نفسه،
0: وحياته الخاصه،
1: على حياته، على سلعه.
0: وحياته الخاصه عم بيتنازل عنها بس لتكون عم بفرجيها تجربه للناس، وهيدي مش شيء هين يعني، خلص بصير مقدمن عليها للشغله، بس لازم تكون مبرمجه وراه في نقابه وتحافظ على الصور. لأن اليوم في كتير أشخاص بيطلعوا بيعملوا محتوى سخيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بيجيبوا كتير فولوورز، بصير الناس تتابعهم تتأثر فيهم، بيصير اسمهم مؤثرين، ولكن إذا بدك بصورة بشعة، مثل ما في صحفيين بمجالنا بصورة بشعة. فلازم يكون في وراهم النقابة، لأنه اليوم الرأي العام وتكوين الرأي العام هي مسؤولية بين إيدينا.
1: بس المفروض المسؤولية دي يعني احنا برضو ما نسيبش نفسنا لأي حد علشان طلع عمل له فيديو أو اتنين أو تلاتة وأثر على الناس، يعني متهيألي كمان كل واحد مننا لازم يفكر شوية، صح؟
0: صحيح صحيح.
1: موضوع كبير قوي، واللي فهمته ان احنا كلنا مسؤولين. يعني انا فاكره في بدايه كيم كارداشيان كانوا الناس كتير بتتريق، بس في نفس الوقت هي انسانه بنحبها وما بنحبهاش، نجحت لان ناس كتير كانوا بيتابعوها. ان كانوا بيحبوها ولا لا، كانوا ما دام انت خلاص عملت لها فولو يبقى انت بتغذيها. الذكاء بتاعها ان هي قدرت بعد كده تبقى سيدة اعمال. بس
0: صحيح.
1: احنا كلنا مسؤولين، احنا ما فيش حد بيجبرنا ان احنا نتابع حد او نتأثر من حياة حد، فالموضوع في ايدينا مش كده؟
0: الموضوع في ايدينا، وفي اذا بدك التمرين اللي عطينا المستمعين قبل تكوين اي رأي عام او التأثر بأي شغلة، اسألوا 3 أسئلة اللي طرحناه هون: why who and what، ليه مين وليش.
1: وكده هنقدر نوصل معاك يا جو يا يونان ان احنا نفك شفرة السوشيال ميديا، ودايما نبقى واعيين وانه السوشيال ميديا اداة المفروض تسهل حياتنا وتساعدنا وتبسطنا، مش تبقى عبء علينا، مش كده ولا على المجتمع
0: كده يا سميرة، وكدهين كمان يا سميرة يا إبراهيم.
1: يلا احنا مستنينك الأسبوع الجاي، هتكون في باريس، هتنورنا
0: إذا
1: هنا.
0: حضرولي الريد كاربت بليز.
1: خلاص حاضر من دلوقتي، وهنفرشه، ولا بلاش نفرشه دلوقتي، خليه يبقى فريش، جو هنا حر قوي يا جو، حضر نفسك.
0: هحضر نفسي، واصلا انت يعني هيكون حاري زياده، انا هتكون عن الشمس عم بتحورني انا بالاستديو.
1: حلوه منك يا جو.
0: بنشوفك سميره التيان الجاي، وينترونا عفوا الاربعه الجاي، وينترونا المستمعين والمتابعين.
1: ايه مرسي جدا ليك جو، خلي بالك من نفسك، باي.
0: انت كمان، باي باي.
1: مرسي، باي. دايما

0: قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونت كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: هي 5 بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود،
2: فترة مسائية تأتيكم من مونت كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: حملة أمنية واسعة في العراق ضد مسؤولين ونواب بتهمة الفساد. عراقتشي يحذر من تجاوز إيران في هرمز ويدعو إلى إطار أمني مع دول الخليج. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط رفض شيعي لاتفاق الإطار. موجة الحر تحصد أرواح أكثر من 1300 شخص في أوروبا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. زوبعة في العراق انطلقت منذ فجر اليوم متمثلة بحملة أمنية غير مسبوقة لمكافحة الفساد. السلطات العراقية ألقت القبض على ما يقارب 50 متهما بالضلوع في قضايا اختلاس وسرقة المال العام، منهم نواب ومسؤولين من مختلف المحافظات، والحملة لا تزال مستمرة. حازم حمادة.
3: تواصل القوات العراقية الخاصة تنفيذ حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت اعتقال شخصيات بارزة في المشهد السياسي والإداري، أبرزهم مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم والنائبة عالية نصيف ووكيل وزارة النفط علي البهادلي، إضافة إلى عباس السوداني شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني وآخرين من نواب ومسؤولين حاليين وسابقين. وجاءت الاعتقالات بموجب أوامر قبض قضائية صدرت بعد رفع الحصانة عن عدد من النواب واستنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي الذي ضبط بحوزته أكثر من 100 مليار دينار وعقارات وممتلكات واسعة. وفي زاوية أخرى تؤكد مصادر حكومية أن فريقا أمريكيا مختصا يشارك في التحقيقات داخل بغداد ضمن ملفات تتعلق بتمويل فصائل مسلحة عبر عقود نفطية. في ظل ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية للمضي في مكافحة الفساد قبل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى واشنطن، وتشير التقديرات إلى أن الحملة ستتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل شخصيات أكثر نفوذا وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة.
2: خلفيات وتبعات هذه الحملة الأمنية فضلا عن أسئلة أخرى كثيرة سنطرحها في نقاش مونت كارلو الدولية عقب هذه النشرة. وفي زيارة لا تبتعد كثيرا عن كل ما يجري في العراق من تهديد لمصالح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى بغداد لبحث ملفات عدة على رأسها خروقات وقف إطلاق النار والتي باتت تهدد مسار مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. عراقتشي حذر من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم سوف تزيد من التوتر إقليميا، ودعا إلى وضع إطار أمني مع دول الخليج. من بغداد باسل محمد.
4: محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي مع نظير العراقي فؤاد حسين طالت ملفات سياسية متعددة أبرزها التصعيد الحالي في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. الوزير العراقي حسين تحدث عن تعزيز التنسيق العراقي الإيراني لوقف التصعيد ودعم التفاهمات الإيرانية الأمريكية لوقف الحرب. محادثات حسين وعراقتشي تطرقت إلى ملفات أخرى في صدارتها خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل العراقية، وحسب معلومات الحكومة العراقية الوزير عرقشي من أبرز القيادات الإيرانية الداعمة للخطة، أيضا ملفات المعارضة الكردية الإيرانية والاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية حول أمن الحدود كانت حاضرة في محادثات الوزير الإيراني في العاصمة العراقية. الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية تحدث عن توجه لدى رئيس الوزراء العراقي للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وأن هذا التوجه سيطرح على الرئيس الأمريكي ترامب عندما يلتقيه الزيدي في واشنطن مطلع الشهر المقبل. اقتصاديا الوزير عرقشي ناقش مع نظير العراقي إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة في بغداد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
2: ميدانيا شنت إيران فجر اليوم ضربات جديدة على كل من الكويت والبحرين ردا على أخرى أمريكية استهدفتها مساء أمس، وسط اتهامات متبادلة إذن بانتهاك وقف إطلاق النار. المزيد من طهران مع علي الباشا.
1: ردا على استهداف 5 مواقع ساحلية في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، قال الحرس الثوري إنها مواقع رادارات وأجهزة الرصد والتتبع والمراقبة. استهدفت إيران بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية هجومية 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم الكويتية والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. مناوشات تشبه في الشكل والمضمون اشتباكات دارت في محيط مضيق هرمز قبل وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. لكن الحرس الثوري في بيانه هذه المرة أكد أنه وبعد الاشتباكات الأخيرة سوف يستهدف السفن التي لا تلتزم بالمقررات التي أرستها إيران لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل أكثر عنفا. كما أشار البيان إلى أن النقض المتكرر للبند الأول من مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل إيران تعيد التفكير في كل العمليات الدبلوماسية. يأتي هذا في وقت حذرت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري من أي محاولة للعبور من مضيق هرمز من خارج المسارات الإيرانية، وتوعدت القواعد الأمريكية في المنطقة بفتح أبواب جهنم في الأيام المقبلة. تصعيد يأتي في وقت استنكرت فيه الخارجية الإيرانية النقض المتكرر للقوات الأمريكية لمذكرة التفاهم في لبنان ومضيق هرمز، وتمسكت بحق طهران في الرد والدفاع عن وحدة أراضيها. وأكدت فيه مصادر إعلامية مقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن طهران تفكر مليا بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي من المفترض أن تعقد على المستوى التقني بين الطرفين في اليومين المقبلين. علي باشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
2: دول خليجية وأخرى عربية نددت باستهداف الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، لسيما وأن المنامة تحديدا كانت هدفا ليومين متتاليين. هنا يبرز التساؤل خلف إصرار طهران على استهداف هذا البلد الخليجي الصغير، سؤال توجه به حازم حماد إلى الكاتب والمحلل السياسي البحريني أحمد جعفر.
5: في تقديري أن هناك 3 أسباب رئيسية للتركيز على البحرين تحديدا من جانب طهران. أولا، البحرين تحمل رمزية خاصة في العقل السياسي الإيراني حتى قبل نظام 79، إذ ظلت بعض الأدبيات الإيرانية تنظر للبحرين وكأنها المحافظة رقم 14، وهذا وهم تاريخي وسياسي أسقطه شعب البحرين في تصويت شعبي معترف به لدى الأمم المتحدة عام 70. ثانيا، إيران تعتقد أن البحرين هي الخاسرة الرقوى في الخليج وتراهن على إمكانية الضغط عليها أو كسرها بسهولة، ولكن هذا الرهان فشل مرارا وتكرارا. أيضا ثالثا، طهران تحاول خلط الأوراق من خلال استغلال الوجود الشيعي في البحرين واللعب على وتر الانقسامات وإيجاد شرخ بين المجتمع والدولة، ولكن هذا الرهان خسر أيضا.
2: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي البحريني أحمد جعفر. وفي باريس هبطت قبل قليل طائرة سلطان عمان هيثم بن طارق، والذي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، هي الأولى له منذ تسلمه الحكم. وهذه الزيارة ستركز بطبيعة الحال على المستجدات الأمنية والإقليمية، لا سيما مصير الملاحة في مضيق هرمز. في السعودية قتل 14 مواطنا سعوديا في حادث تحطم روحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، تحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. جددت إسرائيل قصف جنوب لبنان وأعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، وذلك بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله، رفض يتكرس سياسيا وشعبيا على مستوى الثنائي الشيعي في لبنان، كما ينقل من بيروت نيكولا نصيف.
6: رفع حزب الله وحركة أمل من نبرة تصعيدهما ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وتناوب نوابهما وقياداتهما على التحذير منه على أنه فتنة والتلويح بإسقاطه. التقى التنظيمان الشيعيان على رفضه، لكن بفارق أن حركة أمل دعت إلى الوحدة الوطنية وتجنب الانزلاق إلى صراع داخلي، بينما أظهرت ردود فعل حزب الله إصرارا على إسقاطه. قال نائب الحزب حسن فضل الله وإيهاب حمادي إن الاتفاق ولد ميتا، إلا أن يد الحزب ستظل على الزناد. على أن ردود الفعل السلبية هذه بدت تقتصر على رفع الصوت عاليا دون من الذهاب إلى تحريك الشارع على نحو ما حدث ليل الجمعة ويوم أمس السبت، بعدما دخلت قيادة الجيش على الخط بفتح طريق المطار التي أغلقها مناصرو الحزب بالقوة وبتحذير أي جهة من اللجوء إلى الشغب والفوضى. مع ذلك يمر الاتفاق رغم تأييد أفريقاء لبنانيين آخرين له بامتحان صعب، فيما إسرائيل تتوزع الأدوار بالتأكيد أولا أنها لن تنسحب من لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه، وبتواصل غاراتها على بلدات جنوبية أغارت اليوم على النبطي الفوق ومحيط دير سريان النبطي وأحرقت منازل في الخيام وأطلقت مسيرات فوق الضاحية الجنوبية وبعلبك. إن أولى نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن قتل من وصفهم بالإرهابيين المسلحين عدد من الإرهابيين المسلحين في جنوب سوريا، وأكدوا بأنه سيواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل، على حد تعبير بيان الجيش. الحكومة الإسرائيلية اعترفت اليوم بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا. فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات إقليمية تشهدها الجزر الواقعة في المحيط الهادئ منذ العام 2019. هي انتخابات من شأنها أن تؤثر في المفاوضات المقبلة مع فرنسا بشأن مستقبل البلاد السياسي. أحلام الطاهر.
7: نعم إيمان، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد. ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية، على أن يشغل 54 منهم مقاعد المؤتمر المحلي، وهو المؤسسة الحاكمة والوحيدة المخولة بإقرار القوانين المحلية وتشكيل الحكومة التنفيذية. وتتنافس ثلاث قوى رئيسية هي أنصار البقاء ضمن فرنسا وجبهة التحرير الوطني الكنكية، بالإضافة إلى حزب النهضة الذي يتبنى موقفا وسطيا. لكن يظل معسكر الاستقلال منقسما حول اتفاق بوجيفال الاستراتيجي مع باريس، والذي كان يقضي بتأسيس دولة وجنسية كاليدونية مع إلغاء الاستفتاءات حول الاستقلال مستقبلا. وبعد أكثر من عامين على أعمال العنف الدامية تجرى هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها الشهر المقبل.
2: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد اليوم بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية وبنية الطاقة أيضا في روسيا. اليوم قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالطيران المسير في جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفات النفط. إلى أوروبا، حيث يواجه الأوروبيون لا سيما في ألمانيا، بولندا، تشيكيا والمجر يوما جديدا من الحر الخانق. كتلة الهواء الساخن تتوجه شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها مع انحسار الحرارة. منظمة الصحة العالمية تعلن قبل قليل وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. حازم حمد.
3: تشهد فرنسا أياما صعبة بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، مع ارتفاع الوفيات في المنازل بنسبة 40% وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من تراجع الحرارة في معظم المناطق، بقيت أجزاء من الشرق تحت الإنذار الأحمر، فيما تستمر الضغوط على المستشفيات وخدمات الطوارئ. وقد سجلت هذا الأسبوع درجات تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبرى بينها مسيرة الفخر في باريس ومهرجان سوليدايز. أوروبيا حطمت أرقام قياسية، فقد تجاوزت ألمانيا حاجز 41 درجة وسجلت الدنمارك 37 درجة، فيما تخطت للتشيك 40 درجة. وقد واجهت سلوفاكيا موجة حر تسببت في 6 حالات غرق خلال يومين. وتشير تقديرات إلى أن 193 مليون شخص في أوروبا تعرضوا لحرارة تفوق 35 درجة في الأيام السابقة، مع انتقال الموجة نحو البلقان حيث تستمر الإنذارات الحمراء.
2: تتضاءل أمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وترتفع حصيلتهما حتى الساعة إلى قرابة 1500 قتيل و50 ألف مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية بالتوافد إلى هذه الدولة المنكوبة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: حملة أمنية واسعة في العراق ضد مسؤولين ونواب بتهم الفساد. عراقتي يحذر من تجاوز إيران في هرمز ويدعو إلى إطار أمني مع دول الخليج. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط رفض شيعي لاتفاق الإطار. وموجة الحر تحصد أرواح أكثر من 1300 شخص في أوروبا غالبيتهم هنا في فرنسا. شكرا لكم. في الرياضة، مونديال 2026 طبعا، وتأهل المنتخب الجزائري إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخ مشاركته في كأس العالم. صدام صديق.
8: نعم، مع وقوعها في مجموعة عشر ضمت حملة اللقب الأرجنتين والنمسا والأردن، تمكنت الجزائر من التأهل من بوابة المركز الثالث بعد حظها للنقطة الرابعة في رصيدها بعد أن حققت التعادل بثلاثة أهداف لكل في مباراة قوية مع النمسا التي تأهلت ثانية. مباراة ملعب كانساس سيتي تقدم فيها المنتخب النمساوي في الدقيقة 28 عن طريق كارناوفيتش قبل أن يعدل النتيجة رفيق بلغالي بهدف جميل في آخر دقائق الشوط الأول. النمسا عادت وتقدمت مرة أخرى في الدقيقة 56 عن طريق المخضر مارسيل سابيتزا قبل أن يأتي قائد الخضر رياض محرز بهدف التعديل بعد 4 دقائق من يسارية جميلة. محرز سجل هدف التقدم لمنتخب بلادي والثاني له في المباراة في الدقيقة 3 من الوقت البديل من عمر اللقاء، إلا أن النمسا عادلت النتيجة في الدقيقة 96 لتخطف المركز الثاني بأربع نقاط ذات رصيد للجزائر وأفضلية في الأهداف بالنسبة للنمسا التي تصعد لمقابلة إسبانيا في الدور المقبل، فيما تلتقي الجزائر والمنتخب السويسري في دور 32. رياض محرز قائد الخضر بعد المباراة بالأمس:
9: حققنا الأهم في هذه الأمسية وهو التأهل. لقد كانت مباراة جميلة ومليئة بالأهداف، لم يكن الوضع مناسبا تماما بالنسبة إلينا، ويجب علينا العمل أكثر لتحسين الجوانب الدفاعية، لكن وكما قلت الأهم تحقق وهو التأهل، وهو الهدف الرئيسي الذي وضعناه منذ وصولنا إلى هنا، تجاوز عقبة الدور الأول لثاني مرة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. نحن في غاية السعادة.
8: في ذات المجموعة إذن الأرجنتين أمنت على الصدارة العالم الكاملة بانتصار ثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف المنتخب الأردن الذي انهى المشوار التاريخي الأول في المونديال بثلاث هزائم. الأرجنتين سجلت عن طريق ثلاث كرات ثابتة من ركلة حرة مباشرة للوسلسو ومن لوتارو مارتينيز من ضربة جزاء وليونيل ميسي الذي دخل بديلا من ركلة حرة مباشرة، أيضا هدف جميل سادس لميسي معززا صدارته للهدافين وهدف 19 في بطولات العالم معززا رقمه القياسي. الأردن إذن سجلت عن طريق موسى التعمر لاعب برن الفرنسي في الدقيقة 55 علي علوان لاعب الأردن بعد الظهور المونديالي الأول للنشامة.
10: قدمنا مباراة كبيرة ما حلفنا الحظ فيها أمام منتخب عالمي الكل عارف، أمام لاعبين على مستوى عالي من أفضل لاعبين العالم. أعتقد قدمنا مباراة تليق باسمنا وباسم الأردن، فخور جدا في هاي التجربة يعني وزملائي اللاعبين بالكادر الفني اللي وصلنا نلعب يعني هاي المباريات اللي قدرنا نوصل لهاي المرحلة نلعب مباريات كبيرة زي هيك. ممكن ما حلفنا الحظ من البداية، لكن إن شاء الله في قادم الأيام نوعدهم إنه نكون أفضل أفضل في كأساس إن شاء الله. عندنا بطولة يعني مطالب منا كثير فيها صراحة، نستنى الدعم من جماهيرنا الكبير اللي دائما خلفنا ودائما تدعمنا، وإن شاء الله نقدم بطولة كبيرة بإذن الله.
8: الأردن إذن ينضم إلى المنتخبات العربية المودعة وهي السعودية، قطر، العراق، تونس من الدور الأول، وتأهل مصر، المغرب والجزائر إلى الدور الثاني.
2: مباريات دور الاثنين وثلاثين ورقم تاريخي للمنتخبات الأفريقية.
8: نعم، 9 من 10 نتيجة نسبة الوصول للدور الثاني للمنتخبات الأفريقية في المونديال، مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك رقم 2، مع خروج منتخب وحيد هو المنتخب التونسي. الجزائر كما ذكرنا تلتقي في الدور المقبل بسويسرا، مصر في مواجهة في المتناول أمام أستراليا، المغرب في لقاء صعب أمام المنتخب الهولندي، الكونغو الديمقراطية حققت إنجاز تاريخي بالتأهل ثالثة بفارق نقطة خلف البرتغال، في مجموعة صدرتها كولومبيا، الكونغو في مواجهة إنجلترا، غانا في مواجهة كولومبيا، وجنوب أفريقيا تقص شريط دور 32 اليوم في مواجهة كندا أحد البلاد المضيفة، كما قصت شريط الافتتاح للبطولة أمام المكسيك ساحل العاج في مواجهة النرويج، والسنغال مع بلجيكا، الرأس الأخضر مع حاملة اللقب الأرجنتين. بالنسبة للمباريات الأخرى، فرنسا في مواجهة السويد، ألمانيا مع باراغواي، والبرتغال مع كرواتيا، الولايات المتحدة مع البوسنة، البرازيل مع اليابان، والمكسيك مع الإكوادور، وإسبانيا مع النمسا.
2: شكرا جزيلا صدام صديق. قرأنا لكم وعبد الإله الصالحي.
11: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لدراسة سوسيولوجية خلقت الحدث مؤخرا في فرنسا للباحث برنار روجيه، الأستاذ بجامعة السوربون ومدير معهد الدراسات العربية والشرقية وأحد أبرز المتخصصين في الحركات الجهادية والسلفية في فرنسا. الدراسة بعنوان المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية، وبالفرنسية لتيريتوار كونكي دو الإسلاميزم، الصادرة عن دار المنشورات الجامعية الفرنسية. والدراسة هي في الواقع مجموعة من التحقيقات الميدانية قامت بها مجموعة من الطلاب في علم الاجتماع تحت إشراف برنار روجيه، ترصد كيف نجحت شبكة من الجمعيات والمنظمات الإسلامية في بسط سيطرتها على أحياء الضواحي الفرنسية من خلال تغلغلها في النسيج الاجتماعي ونشاطها الكثيف في العمل الجمعوي والخيري. وتظهر الدراسة كيف أن أقلية من الناشطين تتحدث باسم المسلمين كافة نجحت في بناء شبكة فعالة في الأحياء وصارت تؤثر في الانتخابات المحلية، وهي تستفيد غالبا من تحالفات موضوعية مع قوى سياسية محلية، وهي ظاهرة تشبه كثيرا تغلغل الحزب الشيوعي الفرنسي في نسيج البلديات والأحياء الشعبية في خمسينيات القرن الماضي. وحرص برنار روجيه في هذه الدراسة منذ البداية على التمييز الصريح والواضح بين الإسلام كديانة وممارسة للشعائر وثقافة، والإسلام بوصفه إيديولوجيا ذات بعد سياسي. وهو يؤكد أنه وطلابه يتناولون الإسلام الإيديولوجي بالتحديد، أي الإسلام الإسلاموي الذي يعتبر بأن قواعد الدين هي مقدسة وأعلى من قواعد الجمهورية، وبأن الدين هو محرك السياسة ومنبعها. لنستمع إلى برنار روجيه يتحدث عن أهم الجماعات التي تسيطر على أحياء الضواحي.
12: في هذه المناطق في ضواحي المدن الفرنسية لاحظنا وجود 5 قوى سائدة، هناك الإخوان المسلمون، وهناك تنظيم مصري يتمثل مشروعه في الوصول إلى الحكم عبر إيديولوجية الإسلام السياسي. هذا التنظيم شابته تحولات كثيرة، وهو لا يستخدم العنف ويدعو للعمل السياسي، وهو تنظيم له ممثلوه في فرنسا منذ عقود، وهو يشجع أعضاءه وأنصاره على خوض الحياة السياسية والتغلغل في نسيج الجمعية والمنظمات المدنية. وهناك الحركة السلفية التي تدعو إلى قراءة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والأخذ بنهج وعمل النبي محمد وصحابته والتابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام. وهذه الحركة تعارض كل ما تعتبره أشياء غريبة عن روح الإسلام وتعاليمه والتمسك بما نقل عن السلف. وهناك حركة التبليغ والدعوة التي بدأت نشاطها في فرنسا في أوائل الستينيات من القرن 20 ونمت بوتيرة سريعة خلال 70s and 80s، وهي تستهدف الشباب الذي كان يعاني من عدم الاستقرار وفقدان الهوية، وهو ما أدى إلى انغماسه في الشراب واقتراره. باعترافه الجرائم البسيطة، وتقترح الحركة على هؤلاء الشباب إعادة تنظيم حياتهم. وأخيرا هناك الجهاديون المتطرفون الذين يتبنون خطاب التنظيمات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، ويؤمنون بالعنف والاستهداف الدموي لمن يعتبرونهم أعداء الإسلام والكفار. وهؤلاء برز نجمهم منذ حرب أفغانستان ضد الوجود السوفيتي وحرب البوسنة، وتقوى وجودهم في الضواحي الفرنسية بعد حرب العراق ثم النزاع في سوريا.
11: في إحدى فصول الكتاب يخلص الباحث إلى أن هذه الجماعات تنشط في مختلف المرافق الحيوية في مدن وأحياء الضواحي التي تعاني من الفقر والتهميش، وترتفع فيها نسبة البطالة والإجرام، وهي حاضرة في المساجد وفضاءات الترفيه والمؤسسات الرياضية ومراكز إيواء المهاجرين. وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات نجحت في ترسيخ فكرة أن الدولة الفرنسية هي مناهضة للدين الإسلامي، وأن العلمانية هي إيديولوجيا لمحاربة الإسلام والمسلمين. وهذا ما جعل شرائح كبيرة من سكان الضواحي المسلمين يعيشون في قطيعة تامة مع القيم الفرنسية، ويمتنعون عن الاختلاط بالفرنسيين إلا في حدود معينة. للإشارة، فبيرنا روجيه له إنتاج أكاديمي غزير في مجال تخصصه، ومن كتبه الأخرى ما هي السلفية والجهاد في الحياة اليومية والأمة في حالة تشظي. وكل كتاب وأنتم بخير.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف من مسقط الأستاذ موسى الفرعي، وهو الإعلامي العماني والرئيس التنفيذي لمجموعة أثير الإعلامية. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا أختي إيمان، ومن مسقط كذلك أيضا نبعث بتحايانا إلى باريس.
0: نستقبل في باريس هنا السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يزور فرنسا للمرة الأولى منذ توليه سدة الحكم في البلاد. زيارة تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت السياسي الدقيق.
1: نعم، من حيث ذكرتي لأنها الزيارة الأولى فمؤكد لها أبعاد كثيرة تعكس أهميتها، وينظر الإعلام العماني لتوقيت هذه الزيارة في تحقق البعد السياسي، حيث نرى تنسيق بين مسقط وباريس بشأن ربما ملفات الشرق الأوسط والأمن الإقليمي، وكذلك أيضا من واقع الوفد المتشكل في هذه الزيارة. هناك وزير التجارة والترويج الاستثماري ورئيس جهاز الاستثمار العماني، وهذا فيه مؤشر أن ثمت بعد اقتصادي كذلك أيضا في هذه الزيارة، ربما لفتح آفاق جديدة للاستثمار الفرنسي في عمان، حيث السنوات الأخيرة كان في متابعة لاهتمام فرنسي بخصوص مشاريع مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وأيضا لتوسيع الشراكات الصناعية والتكنولوجية. أما وجود رئيس جهاز الاستثمار العماني، دائما ما ينظر في وجوده ضمن الوفد الرسمي مع جلالة السلطان، قد يكون ثمت مؤشر أيضا لتعاون بين الجهاز العماني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية. ومن متابعة أيضا جدول الزيارة، ثمت بعد قد يكون خفي أو ربما ما يعرف بالقوة الناعمة، حيث تشمل في زيارة جلالة السلطان يوم غد زيارة لليونسكو، وهذه تعطي ربما بعد ثقافي وكذلك أيضا تعليمي، وقد يعزز الحضور العماني أيضا في فرنسا خصوصا في مجالات التعليم واللغة وربما المتاحف والسياحة. ومؤكد أنك تابعتي أستاذة إيمان أن خلال هذا العام تم تسمية جائزة باسم جلالة السلطان تعنى بصون التراث الثقافي غير المادي.
0: طيب، الأعين كلها تتجه إلى مسقط. السياسة العمانية كانت مثار اهتمام طوال السنوات الماضية. اليوم مسقط تقف على أعتاب أهم ملف يعني العالم، وهو ملف مضيق هرمز. برأيك كيف سيتم التركيز من الجانبين على هذا الملف الحساس هنا في مباحثات باريس؟
1: ربما لتكريس المكانة الدولية لعمان بوصفها مثل ما ذكرتي أيضا الآن كذا في محط أنظار بين متناقضات كثيرة في المنطقة، ولكن عرف عن مسقط وتحديدا لدى باريس بأنها دولة توازن وكذلك أيضا حوار ووساطة وصوت يحظى بالثقة في القضايا الإقليمية والدولية. الملفات شائكة، يعني نقرأ شيء وربما توافق واتفاق، واليوم الآخر نسمع ما ينسف يعني هذه التوافقات. ومسقط الآن كمن يسير في حقل ألغام بين كل هذه المتناقضات، تسير وفق مبادئ أعلنتها فيما يخص مضيق هرمز، وهي الآن بين المنظمة البحرية وكذلك أيضا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف في إيران في إيجاد فسحة عبر هذا المضيق لتخفيف الضغط على السفن العالقة في المضيق خلال الفترة الماضية.
0: أستاذ موسى، ربما سؤال أخير حول طريقة المعالجة الإعلامية لهذه الزيارة في الصحافة العمانية؟
1: طبعا اهتمام كبير أيضا كون عمان ترتبط بفرنسا يعني تاريخيا، وربما العلاقة العمانية الفرنسية الأقدم في المنطقة منذ بدايات القرن الثامن عشر، كان الاتصال أول اتصالات عمانية فرنسية وتحديدا فيما يخص التجارة البحرية في المحيط الهندي وشرق أفريقيا. فخلال الأيام الماضية واليوم، وربما سنتابع تغطية ما ينشر في الإعلام الفرنسي وكذلك أيضا وصلنا تواصل من وكالات أخبار وأنباء فرنسية برغبتهم في نشر عن هذه العلاقات العمانية التاريخية وترجمتها، وتحديدا عبر الصحفيين اللي بيحضروا غدا
0: نعم
1: في قاعات اليونسكو، حيث سيلقي جلالة السلطان أيضا خطابه هناك في اليونسكو. الإعلام العماني ينظر لهذه الزيارة، وكذلك أيضا الاهتمام الإعلامي والصحفي الفرنسي بكثير من الاهتمام، ويتم ترجمة ما ينشر أول بأول.
0: الأستاذ موسى الفرعي، الإعلام العماني والرئيس التنفيذي لمجموعة أثير الإعلامية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا.
0: هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. حملة أمنية واسعة ومتواصلة في العراق ضد مسؤولين ونواب بتهم الفساد. عراقي يحذر من تجاوز إيران في هرمز ويدعو إلى إطار أمني مع دول الخليج. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط رفض شيعي لاتفاق الإطار. وموجة الحر تحصد أرواح أكثر من 1300 شخص في أوروبا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: زوبعة في العراق انطلقت ولا تزال مستمرة تحمل شعار مكافحة الفساد، حملة أمنية غير مسبوقة. السلطات تلقي القبض على ما يقارب 50 متهما كدفعة أولى حتى الساعة، متهمين إذن بالضلوع في قضايا اختلاس وسرقة المال العام وفساد وغيرها، بينهم نواب مسؤولون من مختلف المحافظات. إذن الحملة لازالت مستمرة، لكن أبعاد هذه الحملة، الخلفيات والتبعات لا تزال غير واضحة. سنحاول التركيز عليها في نقاش مونتي كارلو الدولية مع الكاتب والباحث العراقي المقيم في باريس دكتور هلال العبيدي، ومعنا دائما دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي مونتي كارلو الدولية. تحياتي لكما.
1: أهلا، تحياتنا
0: أستاذي العزيز هلال. دعنا نبدأ معك، يعني أنت كما الآخرين تفاجأت بهذه الأخبار التي تواردت منذ الفجر. لا أحد يعلم ما الذي يجري، دبابات تدخل إلى المنطقة الخضراء واعتقالات بالجملة، لا أحد يعلم، ولكن فجأة نكتشف بأن هناك حملة أمنية لمكافحة الفساد. ما الذي توفر لديك من معلومات على الأقل حتى الساعة؟
1: تحياتي حضرتك إيمان والدكتور خطار والمستمعين. يعني حقيقة كما نقول أن بدأت يعني حجر الدومينو الأول سقط وبدأت تسقط بعده تباعا أحجار الدومينو الأخرى. يعني الفساد في العراق لم يعد قضية من الممكن التعاطي معها، أصبح منهج لجميع رؤساء الوزراء السابقين. على الأقل رئيس الوزراء الحالي يعني في خطابه عندما تولى المهمة أنه قال أنه سيحارب الفساد، ولكن الشارع العراقي لم يكن مؤمنا حقيقة بكل الوعود التي، لأن كل رئيس وزراء أتى قبله قال هذا الكلام. ولكن باعتقال الحلقة القوية فيه وهو المتمثلة بشخصية عدنان الجميلي وكيل وزير النفط، طبعا عدنان الجميلي علينا أن نفهم أنه لا يعمل بمفرده، هناك خلفه ضابط كبير في وزارة النفط وهو يتبع الحرس الثوري الإيراني، وهو الحلقة الواصلة بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، وأن كل الفساد الذي تم بتمويل هذه الأحزاب، لأن هناك شبكة، الفساد في وزارة النفط وفي المصافي العراقية يمول بقية الأحزاب والسياسيين وأعضاء في البرلمان وأعضاء في الحكومة عن طريق هذا الشخص اللي هو عدنان الجميلي. لذلك هذه الأسماء التي تمت اليوم يعني استهدافها قضائيا طبعا بموجب مذكرات قضائية وبموجب أيضا يعني إزالة الحصانة البرلمانية عن بعض النواب لأنهم متمتعون بالحصانة البرلمانية، لذلك كان هناك تخطيط. هذا القضية لم تأتي بين ليلة وضحاها، كان هناك تخطيط أعتقد على مدى
0: وليس تخطيط فقط، كان هناك دعم، لأنه لا يمكن لأي رئيس وزراء، أنت ذكرت بأن كلهم كانوا يعيدون بقضاء على الفساد ولكن لا أحد كان يتحرك. هذا الرجل يبدو بأنه مدعوم بشكل ما أو بآخر.
1: فعلا مدعوم أولا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السيد فائق زيدان، والسيد فائق زيدان أيضا مدعوم تقريبا من دولة يعني خلينا نسميها الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد قص المورد المالي، لأن قسم كبير من هذا الفساد يذهب إلى إيران بصفة تهريب عبر الحدود. لذلك ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو تجفيف منابع الدولار الذاهب من العراق إلى إيران عن طريق القضاء على شبكة الفساد هذه. طبعا نعم. هي هذه الشبكة أولية سيتبعها بعض الشبكات الموجودة الأخرى.
0: طيب دكتور خطار، يعني ها هو وزير الخارجية الإيراني يهرول إلى العراق فور الإعلان عن هذه الحملة. طبعا الزيارة مغلفة بالكثير من المباحثات، ولكن أساسها ربما مسألة نزع السلاح ومكافحة الفساد في العراق. يعني كيف يمكن أن تتعامل إيران مع ضربتين مرة واحدة في لبنان واليوم في العراق؟
2: يعني أولا بالنسبة للبنان، إذا يعني لاحظنا تناقضا ما بين تعليق يعني فيه نوع من الاعتدال من قبل السلطات الإيرانية تتكلم عن وجوب ربط كل تفاهم بسلامة وحدة الأراضي اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي، لكن مع كلام آخر من قليباف عندما تحدث مع الرئيس نبيه بري يقول فيه أن هذا الاتفاق يتقاسم الرأي مع بري أنه هو الفتنة نفسها، بمعنى أو بآخر لم تسلم بذلك إيران. وبالنسبة للعراق بالطبع المسألة يعني ليس من الضروري أن تكون الزيارة لمعالجة تداعيات الحملة ضد الفساد، لكن مما لا شك فيه هي الحملة من أجل أن تستطلع إيران الوضع الجديد في بغداد مع علي العزي، أن تحاول أيضا الإمساك بالخيوط ومنع استكمال حصرية السلاح بيد الدولة العراقية، أي أن إيران بالرغم من الضربات التي تلقتها منذ 2023 لا تزال مصرة على الإمساك ببعض الدول العربية من خلال الشبكات الموازية، وفي هذه الشبكات الموازية للفساد حصص كبيرة. هذا لا يعني أنه في باقي الدول ليس هناك من فساد، لكن ما جرى في العراق منذ 2003 حول مأساسة الفساد وترسخ الفساد واستفادة دول أخرى من هذا الفساد أصبح أمرا لا يطاق. المسألة يمكن أن تكون من قبل رئيس وزراء جديد إثبات وجود، لكن المسألة هي ديمومة للدولة العراقية، يعني مع كل ما جرى في مضيق هرمز وجرى في الأقليم هناك تهديد فعلي للسيولة في الدولة العراقية، تهديد فعلي للقدرة على الحكم في ظل إصرار الميليشيات على الحكم الموازي.
0: نعم أستاذ هلال، نعود إليك. يعني عندما تقرأ تعليقات بعض العراقيين يقولون بأن الأسماء التي تم إلقاء القبض عليها هي مجرد واجهات، أسماء صغيرة، وأن هناك الحيتان الأكبر الذين ربما لن تطالهم يد العدالة.
3: ست إيمان، يعني أولا ما تم استهدافهم هم فقط يعني في وزارة النفط، الفساد المتعلق بوزارة

0: وبعد بفترة خذيت الـ NLP وهالأشياء وبديت ريتريت رحلات أخذ النساء وفيها ورش عمل حسب الرحلات. في رحلات بس هايكين وفي رحلات فيها ورش عمل وتأمل وجلسات نقاش وفي مشي خفيف وفي أنشطة دروس طبخ ومرات ركوب خيل مرات دراجة يعني حسب الرحلة. لكن كنت أسويها بس للنساء لأن كنت أبغي أنتشلها من بيئتها من بيتها من عيالها من زوجها. أبغيه تأخذ وقت حق نفسها عشان ترتاح نفسياً وعشان تتعرف على نفسها وتبتدي. ترى مو كل واحدة لازم يكون عندها مشكلة يطرح حالاتي. في ناس يجون عشان يكتشفون نفسهم، في ناس عشان يكتشفون العالم، في ناس يجون عشان عندهم مشاكل. فيعتمد كل واحدة كانت لها رحلتها الخاصة. فأنا أجمع عدد قليل من النساء أو كنت أجمع وأسوي لهم ريتريت في إيطاليا، في النمسا، في إسبانيا، في بالي، في فرنسا سوينا، في النرويج، في فنلندا، يعني دول مختلفة.
1: طيب أنت اليوم مدربة ثقافة حياتية، ماذا يعني ذلك بالضبط؟
0: أني أثقف الناس، أني أنا أساعد المرأة تساعد نفسها، أثقفها باليوميات بحياتها بالأفكار اللي فيها بشو تقدر تسوي، كيف تقدر تكون أفضل زوجة، أفضل أم، مو أفضل، من أفضل ومن أفضل البنات ومن أفضل الخوات ومن أفضل الموظفات. يعني كل واحدة تكتشف اللي داخلها وترتاح إن تشوف إن كلنا نحن عندنا مواهب مختلفة وكلنا نقدر ندور الحل لمشاكلنا، فقط نحن محتاجين حد يمد الإيد ويساعدنا. فأنا ما أغير حياة حد، أنا أساعد المرأة أو الرجل يغيرون حياتهم، لأن ما في حد يغير حياة حد.
1: هذا جميل،
0: أنت تغيرين نفسك.
1: نعم. طيب بال2015 نشرت كتاب هالة والتغيير ونشرت كذلك هالة والحياة سنتين بعد ذلك، ثم بدأ المحتوى على يوتيوب. هذا الشق هو شق صناعة المحتوى وودنا نتطرق إليه كذلك معا. لماذا اخترتي هذه الطريقة؟ لماذا اخترتي هذه الوسيلة يوتيوب وبعد ذلك انستغرام يعني مواقع التواصل الاجتماعي عامة؟ هل كان من المهم بالنسبة لك في هذا العمل أن تتواصلي كذلك عبر هذه المواقع؟
0: تعرفين عزيزة أنا ترى ما كان عندي نحن قاعد نتكلم أنا جيت يعني دخلت السوشيال ميديا من البدايات يعني ما كان في اللي الحين في، ما كان في الناس يسوون محتوى. أنا دخلت من باب الفضول وشيء جميل، وأنس علمني أول شيء، علمني على الفيسبوك وأنا ما كنت أعرف شيء عن فيسبوك، بعدين قال لي عن تويتر، بعدين شرح لي عن إنستغرام. فكنت أدخل وأحط اللي عندي، وأنا إنسانة أحب أني أشارك. فإذا تعلمت طبخة حلوة أحب أشارك، إذا سويت شيء أحب أشارك، وأحب أشارك عائلتي وعالمي. طبعاً جزء بسيط من عالمي عشان السوشيال ميديا لحظات قليلة أمام 24 ساعة. فبس دخلت هالمجال، بعدين شفت أني أنا أقدر أتواصل مع الناس أكثر لأني أنا لست جيدة في الكتابة، يعني تعبير ما عندي، حتى كتبي كان عندي غوست رايتر لأن أنا ديسلكسيك. فأنا عندي القوة في التواصل كوميونيكيشن. فأهني حصلت أن هني الساحة المناسبة لقدرتي أنا. فبديت هالرحلة.
1: وكيف تجدين هذه التجربة التي يعني اليوم أكثر من 7 سنوات، كيف هي هذه التجربة وهذه الطريقة في التواصل مع جمهورك الذي يتعدى اليوم بطبيعة الحال حدود الإمارات؟
0: هو ما ب7 سنوات، هو من زمان، أكثر من 10 سنوات. شوفي أنا أستمتع بأولاً متابعيني جداً راقين بشكل عام جداً.

0: يعني يتواصلون معي ويحبوني وأحبهم وأحترمهم. لذلك أنا ما أقدر أعلن عن شيء أنا مو مقتنعة، أتحرى الصدق في كلامي، ما أقول شيء إلا إذا أنا طبقة أولاً على نفسي، لأن شيء سهل إن تكون عندك عند الإنسان المعلومة، صعب إني طبقة على نفسه أول شيء. فأنا لا يعني لازم الواحد ما يأنجل تقول الإنسان لازم يسوي اللي هو قاعد يدرس، يعني يطبق على نفسه اللي قاعد يدرس. فأول شيء أنا طبقة على نفسي، ثم أنا أشارك الناس. فإذا أنا طبعاً ما مطبقة أقول إني أنا ما طبقت أو أنا قاعدة أطبق. يعني هالسنة أنا مركزة على الصحة الجسدية وأسوي، يعني أنا ما أدري إذا عندك فكرة، أنا يومياً أمشي، أروح مرتين بيلاتيز، يومياً أسوي رياضة، تمرين في البيت مع التطبيق، يومياً أسوي سونا، يومياً أسوي الماء البارد اللي very cold shower، أحاول خففت السكر، ما أتعشى، ما أسهر. فيعني عندي أشياء معينة أطبقتها على نفسي وقاعدة أحاول أثقف من خلال السوشيال ميديا الناس إن كيف يهتمون في صحتهم. يعني أنا أبغي أوصل لعمر بعد أكبر وأنا بصحتي، وأنا لين الحين أروح هايكين وأمشي وأتكلم وما أحتاج حد يشلني. أنا كل خوفي إني أنا أحتاج حد، فهذا الدافع عندي إني يخليني أسوي أكثر وأكثر.
1: هذا يأخذني مرة أخرى إلى المحتوى الذي تقدمينه هالة، وأود أن أسألك عن هذه المواضيع. تحدثي اليوم عن الصحة، هناك الصحة العقلية mental health كذلك حاضرة جدا فيما تقدمينه لجمهورك، ونجد دائما يذكرني ذلك بمحاضرة تيد تولك قدمتيها عن الجسور داخل الذات. يعني هناك دائما هذا السلام الداخلي الذي يأتي من الاهتمام بصحتنا، لكن كذلك من إيجاد السلام الداخلي مع أنفسنا. حدثينا عن هذه المحتويات التي تقدمينها والمواضيع التي تعتبرينها مهمة بالنسبة لك.
0: شوفي، موضوع السلام الداخلي ما يجري ياخذ وايد وقت، إن الإنسان لازم يغفر نفسه. نحن ما نسامح نفسنا، نسامح كثيرين بس ما نسامح نفسنا. نتعاطف مع نفسنا، نكون حازمين مع نفسنا لكن نتعاطف، نعترف بأخطائنا، وأعترف أني أنا أخطأت، ويعني ما عندي مشكلة أني أقول نعم أنا أخطأت، وهذا كانت جزء، هذا الأخطاء كانت جزء من تاريخي. ما عندي مانع أني أقول أني أنا كنت متشتتة وتعبانة، لكن مثل ما قلت اشتغلت على نفسي وايد عشان أوصل للسلام. ما عندي مانع أني أنا يكون شعري أبيض وأسود، هذا الحين صاير
1: جميل جدا على فكرة،
0: أحاول أتصالح مع جدا. شكرا شكرا. أنا الحين موقفة صبغ، مو بعشان شيء صراحة، أنا ما أبغي أخذ الكريدت إني حق شيء، بس يعني قررت إني خلاص خليني بدون صبغ وكذي. نفس الوقت يعني أتصالح مع، أحاول أتصالح مع أشياء كثيرة في حياتي، وأنا أحاول أوصل هالشيء، أوصل ثقافة التصالح، ثقافة الجسم، الصحة مو بس النفسية. الحين كل حد يتكلم عن الصحة النفسية، أنا بعد أبغى أتكلم عن الصحة الجسدية. نحن منتشر عندنا السمنة، ضغط الدم والسكري والكوليسترول وهالأشياء، وأنا ما أقول لك ما فيني، أنا بعد فيني، بس أحاول قد ما أقدر أكون كنترول من الأكل، وأسمع جدا، أسمع طول كل يوم، أنا أسمع بودكاستات من العلماء الساينتست والدكاترة في هالمجال، في مجال الصحة الجسدية. أبغي أثقف نفسي، أبغي أعلم نفسي، أبغي في هالعمر أني أكون أحس أني أنا قوية. والحمد لله إلى الآن أنا أروح هايكينج في الجبال و...
1: جميل. يعني جميل نحس يعني. وكأنك بدأت منذ 20 سنة شحنت بطارية كبيرة جدا ولا زالت حتى الآن يعني بهذه القوة وبهذه الطاقة. كما قلت نشرت كتب وأطلقت العديد من البرامج على يوتيوب منها رحلة التغيير، هلا والطبخ، هلا والحياة. وبدنا نتوقف للحظات عند آخر برامجك هالات هالا الذي تم إطلاقه عام 2021، يعني بعد فترة كورونا والحجر الصحي وهذه الطامة العالمية. البرنامج مستمر حتى اليوم، حدثينا عن هذا البرنامج.
0: شوفي أنا بس أبغي أعلق شيء بسيط على الطامة العالمية، هي كانت بعد نعمة
1: بالنسبة لك، اشرحي لنا ذلك.
0: علمنا وايد أشياء عن نفسنا وعن العالم. يعني شوفي نعم الكورونا كان شيء غريب وما حد متعود، لكن خلانا نجلس في بيوتنا أكثر، نتعرف على عائلتنا أكثر، نظفنا بيوتنا، عدلنا نفسنا، اكتشفنا جانب ثاني إن نقدر نسوي أشياء ونحن في البيت. أنا كنت أطبخ وأروح الحديقة وأحاول أسوي، فحاولنا يعني اكتشفنا وايد أشياء، اكتشفنا كم العلاقات الإنسانية مهمة، كم نحن ما نقدر بدون الناس، ما نقدر بدون، لأن نحن مخلوقات اجتماعية، فكم التواصل مهم، كم الحضن مهم، كم اللمس مهم، كم الكلمة الحلوة مهمة. فهالأشياء خلتنا نعرف قدر هالأشياء. فأنا ما أرى أن يعني أنا ما تعبت وايد في وقت الكورونا. حسيت أن دخلني عالم ثاني، تعرفت على هالة لجانب ثاني وعائلتي من ناحية ثانية. هالات هالة فيديوهات قصيرة لأمور أنا أشوفها أني أنا أزيد الوعي الداخلي والوعي الخارجي. فأبغي أرسل هالرسالات والكلمات اللي أنا بسيطة جداً، يعني فيديوهات بسيطة. يعني البارحة أنا نزلت عن الشخصيات المتعددة الأسبوع، الكلمات الرنانة، يعني شو كان بعد أنا نسيت، يعني كل أسبوع عندي ضرب الأزواج، زوجي ضربني، يعني هذا فيديو ضرب وايد، وفيديوهات جدا مهمة لوعي الإنسان، إنه يقول أوه أنا ما فكرت في هذا، أو أنا كنت أعرف هذا فمو معلومة جديدة، لكن أوكي هالة ذكرتني أو اتذكرت.

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من الرابعة والنصف وفي السابعة وتسعين وأربعين دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، باسم سلوم.

وسهلا فيكم جميعا مستمعي مونت كارلو الدولية وبرنامج كافي شو يلي عم يسمعونا من الصباح حتى 11 بالتوقيت الفرنسي الإعادة من 10 حتى منتصف الليل. تحياتنا للجميع بكل الظروف والأحوال الجوية وغير الجوية. فابيان فيرجيلي على الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق, وبالساعتين المقبلتين العديد من الفقرات طبعا مثل كل يوم. من بعد مدونة اليوم مع جمانة حداد منكون مع كوتشينج والضغط النفسي والتعامل معه مع مدربة الحياة إيمان مراد. في مذاقات البروشكيتا اللي هي نوع من الساندويشات الغنية مع الشيف عبد الوهاب المعروف ببودي ذا فودي. أيضا منكون بهالساعة مع وقفة مع موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com. أما الساعة الأخيرة من برنامج كافي شو بنبدأ مع كواليس المونديال, ومثل ما سمعتوا يعني منتخب الجزائر والتعادل الذي يعتبر فوز بنفس الوقت, رح نعرف أكثر عنه وعن مباريات الأخرى. خسارة الأردن مثلا يلي كانت مساء أمس فرح نحكي أكثر مع الزميل وديع فيعاني. أما المساحة الحرة لليوم فرح تكون مع المغني الجزائري الشاب إدريس زحماني والحديث عن أغنيته الجديدة إلى القلب ومجموعة أعمال أخرى يتحضر لإصدارها. طبعا إدريس مقيم بالعاصمة الفرنسية وينشط جدا في عالم الغناء هنا وله العديد من الحفلات من الشباب المعروفين في فرنسا. أبقوا معنا في برنامج كافي شو. بالإضافة إلى ذلك طبعا السؤال ورسائلكم الحلوة يلي ما بيحلى نهارنا ولا صباحنا بدون, وعم نحكي اليوم عن نصائح الجد والجدة. خبرونا شو كانوا ينصحوكم, نصيحة يلي ما تزال فعالة حتى الآن وبتتبعوها. ما في أحلى من نصائح الجد والجدة. على الواتساب 0233-761-15-28-82, أيضا بالبث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية بتقدروا تتركوا تعليق في خانة المحادثة. يسعد صباحكم.

0: سمعنا أغنية روحي من سام وزين. نتابع معكم كافي شو إلى أولى الفقرات بهالساعة، مدونة اليوم بقلم جمانة حداد، والعنوان الأرض حين تصبح كرة فعلا.
1: لا أفهم كثيرا في خطط اللعب ولا في تفاصيل التسلل ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساماً يوماً بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معاً وعلى الحزن معاً أيضاً. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعاً بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوزفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصاً آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفاً الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحداً من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضاً. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب بحنين وأعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل والقوي إلى مهزوم والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائما، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد.
0: جمانة حداد وجهت نظرة أن الحياة هي عبارة عن كرة وما قلنا غير نركض خلفها بشغف. شكرا لك جمانة حداد. والآن ننتقل إلى أغنية لتايلور سويفت يلي بتحقق دائما أكثر استماع على منصة سبوتيفاي، وبنسمع لها أغنية The Fate of Ophelia.

اهلا وسهلا فيكم من جديد. بعد تايلر سويفت نرجع الى رسائلكم او نذهب لانه ما كنا حتى نرجع الى رسائلكم على الواتساب. عم نحكي عن نصائح الجد والجدي والذكريات يلي كانت بهديك الاماكن الدافيه. رح ابدا مع رساله مؤثره جدا من موسى قواسمي. كتير يعني الكلام انا اللي حرك فيه اشياء كتيره يعني يا موسى, وذكريات حلوه. عم بيقول صباحك مشرق ومباني حكايات ومرايات وتحيات يا صديقي باسم. بحكي لك عن بيت ستي دولت, ما أحلاها هالذكريات. بيت ستي دولت كان مثل قصص بيت بيوت, كل شي فيه صغير ومرتب. المطبخ صغير, في نملية فيها المونة, الكاسات والفناجين كانت صغيرة ومعظمهم مزينة برسومات من الورد والأزهار. كانت ستي تعمل لي فطور ولا أزكى منه, وخصوصا البيضة المسلوقة تحطها بالفنجان وتطقشها من فوق وتأشرها وأكلها بالملعقة الصغيرة. كانت تسميها بيضة برشت, يعني نص مستوية. تخت دائما شرشف مشدود وكأنه مكوي عند الكوا. المخدات كان اسم المخدة يستق, دائما ريحتها حلوة والمغطى مطرز بالورد والشجر والألوان زاهية بتفرح الروح. إذا بكتب كل التفاصيل مش رح نقضي وقت البرنامج ونحن عم نحكي عن الذكريات. شكرا على اختيارك للمواضيع يلي بتحرك فينا مشاعر الفرح والاشتياق للأيام الحلوة. شكرا لك يا موسى وعلى هالكلمات وعلى مشاركتنا أيضا هالذكريات الحلوة. أبو مريم من العراق بيقول محطات لا تنسى. جدتي كنت أقضي العطلة المدرسية معها في الريف ونستيقظ مع خيوط الفجر الأولى لنعيش بساطة الحياة وجمالها. أمضي نهاري بين الحقول والجدول, وكانت دائما تردد ازرع الخير فالخير لا يضيع ولا تؤذي أحد حتى يرحمك الله. رحم الله جدتي, فما زالت تلك الذكريات تنبض في القلب بالمحبة والحنين. أيضا بدي روح لرسالة من عند الدكتور أمين. صباح الورد والفل والياسمين, الله يخليلنا طلع الحلوة والصوت الدافي الرائع والضحكة الطيبة. شكرا من ذوقك يا دكتور. بالنسبة للدراسة الشخصية دائما بتتطور ودماغنا دائما القدرة على التطور والتعلم. أما عن النصائح القيمة فهي بالنسبة إلي أغلى من الذهب, خاصة إذا أتت ممن يحبك حبا غير مشروط. أغلى هذه النصائح على قلبي كانت من جدتي رحمها الله حين قالت لي لتحفيزي على حب الحياة وعدم الاستسلام. قالت اللي بيعيش بيتعيش, بما معناه أنه الحياة هي أغلى ما نملك, ومن يحيا يستطيع أن يعيش, عدا ذلك يمكن تعويض أي شيء عدا الحياة. ونصيحة والدي حين أصبحت طبيبا حين قالها لي لا تركض وراء المصاري, المصاري أسرع منك ودائما تربح دائما, دع نجاحك وسمعتك الطيبة يلي بيجيبوا لك المصاري. كان والدي محقا والحديث يطول. شكرا لك. في أبو خزامة من سلطنة عمان, صباح الخير. نصيحة الجدي ابتعد عن السهر واعتمد على النفس 100%. لمياء من العراق بدنا نصبح عليك من كركوك, تحياتنا لك الأهالي كركوك. بتقول النصيحة اللي بقيت عالقة بذهني من جدتي وأنا بعمر 6 سنوات, من تجلسي حاولي أوكي تنتبهي على لبسك. طيب شكرا لك يا لمياء. حسين علي سعد صباحك كمان, أكيد بيقول من أحلى البيوت فيها ريحة الأصالة والخير والدفء العائلي. مروان أبو عجرم من لبنان, نصائح كتيرة بتذكر منها. نصيحة لم ولن أنساها وهي الإنسان هو اللي بيصنع قيمته بصدق لسانه, والصدق هو بداية كل ثقة مع الذات والآخرين. حلو كتير كمان هاي النصيحة. وين كمان وفاء غزيل من لبنان, بونجور أحلى باسم, بونجورك أحلى وفاء. طيب هي بعض الرسائل رح أحاول خلال البرنامج إذا بقي وقت أقرأ ما تبقى. أيضا يلي عم بيشاركونا على يوتيوب يسعد صباحكم وأوقاتكم. بعد شوي منكون مع كوتشنج. بذكركم برقم التواصل على الواتساب 0233-761-15-28-82.

0: كوتشينج. تنضم إلينا لايف كوتش ومدربة التنمية البشرية إيمان مراد. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ باسم، كيف الحال؟
0: تمام، أنت كيف؟
1: الحمد لله تمام.
0: ما في كتير توتر؟
1: يعني شوية.
0: لا لك شيء، إنه نحن ما يعني عن جد أحيانا ما بنقدر ما نتوتر إجبار، يعني الحياة فيها كتير أشياء ممكن إنها تسبب التوتر، صح؟
1: ده حقيقي فعلا، ده حقيقي.
0: بس كيف بيصير مزمن؟ يعني هذا التوتر يتحول من حاد إلى مزمن.
1: صحيح، مظبوط. هو التوتر العادي اللي نتعرض له في مواقف معينة، سواء مقبلين على مشروع جديد، على امتحانات أو ده التوتر العادي اللي كلنا ممكن نمر به في خلال اليوم، ممكن يقعد معانا يومين ثلاثة، لكن بعد كده بيروح. وانس ان الحاجة الموقف نفسه عدى بسلام الحمد لله، هنبقى تمام،
0: مش مشكلة.
1: ده العادي، وده مهم طبعا، لانه المشاعر دي او الحالة دي بتحفز البني ادم ان هو يعمل المهمة او الهدف اللي هو عايز يحققه. فدي حاجة لو هي على المستوى العادي دي حاجة صحية. الغير صحي بقى ان التوتر ده بيفضل مستمر معانا، بحيث ان الجسم دايما بيبقى في حاله تاهب كانه بيعيش خطر مستمر ما بينتهيش.
0: نعم.
1: وفكره انه مش مجرد مشاعر قلق عاديه، ده بيتحول بقى لتاثير بيولوجي على الجسم، فدايما الجسم بيبقى والعقل بيبقى في حاله ارهاق.
0: يعني
1: بتبقى مشكله محلوله، يعني هي بيبقى مثلا بتبقى عباره عن مواقف معينه، تروما البني ادم اتعرض لها وما تعاملش معاها صح، فدايما هيبقى في حاله تاهب للوضع اللي هو كان فيه.
0: يعني هو استمرار التوتر بزوال المسبب وليس زوال التوتر مع زوال المسبب. يعني لما هيك منتابع بتوتر بدون مسبب، لانه ما تم التعامل مع اسبابه بطريقه صحيحه.
1: مظبوط. نعم. ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا التوتر المزمن ده. طيب قبل ما نقول احنا يعني انا ممكن اقول كده قبل ما نوصف او نقول احنا ازاي هنعرف ده، احنا بس عايزين نعرف الاول هو بيأثر علينا ازاي، لانه ساعات الواحد ما بيبقاش واخد باله منه. طبعا اول حاجة ان هو بياخد طاقة كبيرة جدا مننا حتى واحنا نايمين، لان احنا مخنا على طول شغال، فبيعمل لايك بيرن اوت. دي اول حاجة. فالتفكير المستمر الزائد ده بيعمل ايه؟ بيضعف الذاكرة بتاعتنا، فلما بنفتكرش احداث كتير او حاجات كتير بتحتاجها في يومنا العادي، بيبقى فيه دايما مشاعر قلق وتوتر. بيهاجم كمان الجهاز المناعي بتاعنا، فعلى اساسه بيحصل امراض كتيره، منها ادوار البرد، منها الاكتئاب وهكذا. وبيعطل كمان الجهاز الهضمي، لما النوم بتاعنا مبقاش مظبوط وعندنا المشاعر بتاعتنا بتبقى متلخبطه، فده بيأثر كمان علينا. فممكن يحصل ايموشنال ايتينج، باكل اكل مستمر وانا اصلا مش جعان، بس دي الحاجه الوحيده اللي عارف اطلعها او بعبر عن التوتر اللي انا فيه، فده طبعا بيأثر على الجهاز الهضمي.
0: يعني هدول كلهم مؤشرات بتقول انه نحن عندنا هون توتر مزمن، ننتبه.
1: بالضبط، ده alert لخلي الشخص كده يراجع كده نفسه ويحس بجسمه. المشكلة ان احنا على طول في حياتنا اليومية بنجري، واحنا مش قادرين نحس بجسمنا هو بيقول لنا حاجات. بس احنا من كتر ما احنا بنجري وعندنا التزامات كتيرة ما بنحسش بجسمنا بيقول لنا ايه. فدي نقطة مهمة جدا.
0: طيب هل التعامل بعد مرور زمن على المسبب، ووقتها كنت عم بتقولي انه ممكن ما نكون تعاملنا معه صح، ممكن انه نرجع نرمم هذا التعامل الخاطئ مع اسباب التوتر؟
1: ده اكيد. طيب خلينا الاول نعرف هو بيجي منين. زي ما احنا قلنا ان هو ممكن يجي من صدمات قديمة، بس احنا ما سمحناش لنفسنا اولا ان احنا نقبلها ونعيشها ونبتدي نشتغل عليها. علاقات غير صحية مستمرين فيها، سواء في بيئة العمل أو في العلاقات الإنسانية
0: والعاطفية. بيجي كمان من ضغوطات
1: ده أكيد.
0: هي الأساس. حسيت يعني
1: فدي أكثر يمكن فعلا سبحان الله، أنه كل العلاقات في حياتنا مهمة، بس العلاقة العاطفية بما أن هي يعني لو هنتكلم على ناس متزوجين أو مخطوبين، هي احنا على طول ان دايركت كونتاكت مع الشخص، فطبيعي جدا انه اي تصرف اي حاجه اي خلاف اي زعل بيفضل مأثر على المود بتاعك اليوم كله لغايه لما المشكله تتحل، وبعد كده ترجع تاني للسيف زون بتاعك وان انت تمام.
0: طيب إذا ما انحلت.
1: وطبعا برضو الضغوطات الاجتماعية، العلاقات، السوشيال ميديا، الأحداث الاقتصادية، الأحداث السياسية اللي بنمر بيها، كل الحاجات دي بتحصل لنا خلال يومنا كله، الميكس الحاجات دي كلها، فإحنا بدون وعي إحنا بنتأثر بيها وبنهرب منها بالشغل، بالأكل، بالخروجات، بالتيفي، بالسوشيال ميديا، علشان نقلق ظنا منا إن ده بيقلل القلق والتوتر، بل بالعكس ده هو بيزود الحاجات دي كلها وإحنا مش واعيين.
0: طيب هاي هي الأسباب، يعني كيف التعامل معها لازم يكون أو شو ممكن نعملهم؟
1: طيب هي حلول بسيطة قوي، ويمكن الناس برضو بيبقى فيه نوع من الكسل شوية ان هو يعملها، بس فعلا عن تجربة الحاجات دي لما طبقتها فرقت. احنا على فكرة بني آدمين، ومهما اتعلمنا ومهما عندنا وعي اكيد فيه لقطات معينة في حياتنا، في مواقف معينة قوية بنضعف او ما بنقدرش نعمل ده، بس في لو احنا قدرنا نعمل ده في اليوم العادي من غير ما يكون فيه ضغط نفسي، مع لما بنكرر بقى الموضوع ده فبيبقى لايك باترن او اوتو بايلوت ان احنا نقدر نستمر فيه، فلما يحصل لنا موقف جامد احنا مهيئين فنقدر نشتغل عليه. فمن ضمن الحاجات المهمه قوي ان احنا نمارس التنفس كل يوم لمده 5 دقائق. نعم. تنفس ونحس بجسمنا، دي حاجه بسيطه جدا ونقدر نعملها. نتعرض للهواء والشمس، نحط حدود للعلاقات بتاعتنا، حدود عاطفية وحدود اجتماعية. لو أنا تعبان فعلا ومش قادر إن أنا ألبي المطالب الاجتماعية سواء كانت زيارات أو مساعدات، فأنا بني آدم برضو، ما أنا مش هقدر أعمل ده، فأكوردنجلي هاجي على نفسي وهاجي على أهل بيتي لو أنا عايز أعمل ده لأصدقائي أو للعيلة، فأحط حدود ليها وأعبر عن ده، اقول يا جماعه انا معلش انا تعبان، الظروف ما تسمحش دلوقتي، فبعتذر. مش هيحصل اي حاجه، الناس هتحترم ده وتتفهمه، فانت بتحط لنفسك حدود عشان مش في اي وقت انت متاح للناس كلها.
0: نعم.
1: دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اعبر عن مشاعري دي، لو انا مش شخص اجتماعي قوي او ما بحبش ازعل حد، طب على الاقل الموقف اللي ضايقني قوي اتكلم فيه، طول ما انا بكبت في مشاعري عشان ظنا مني ان انا هخسر علاقه او هزعل حد مني، طب مين اهم بقى، انا اهم ولا الطرف الآخر اللي هو مش حاسس بيها ومش فاهم، ممكن يكون مش عارف. فدي مهمة جدا ان احنا نعبر عن مشاعرنا او حتى نكتبها في أسوأ الظروف، اكتبها على ورقة. لما بطلع الأفكار والمشاعر من جوايا بتفرق جدا، وبتهدي المخ وبتهدي المشاعر اللي هي على طول شغالة وعلى طول موتراني.
0: حلو.
1: واخر حاجة بقى خالص، يعني انه يعني اللي انا عايز اقوله انه التوتر اللي احنا على طول عايشين فيه ده، قد يظن الشخص ان هو ضعيف، بالعكس هو مش ضعيف، هو قوي لانه هو بيحاول يقاوم صعوبات الحياة، لكن لو هو بس ادى نفسه مساحة ان هو يستريح شوية هيقدر يكمل الحياة والستراجلز والمعاناة اللي هو بيعملها. يعني احنا نستاهل ان احنا ندي لنفسنا بريك. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بتخلي الواحد على طول متوتر، انه لو فكر حتى ان هو يريح نفسه ساعة ولا نص ساعة في خلال اليوم بيحس بالذنب. انه هو ازاي، لا انا ازاي قاعد كده، مش انا لازم اقوم اعمل حاجة. احنا ما عندناش الفكر بتاع او الوعي ان انا ممكن اقعد على فكرة ما اعملش اي حاجة وما فكرش في اي حاجة، لان المخ محتاج يريح. المخ البرفورمنس بتاعه عشان يبقى أداؤه عالي هو ما بيقدرش يشتغل أكتر من 20%. بقيت اليوم بتاعي أنا أوتو بايلوت، وده مقصود، يعني سبحان الله أن هي معمولة كده، أن العقل الباطن هو الأوتو بايلوت
0: والباتر
1: اللي
0: احنا تعودنا عليه يشغلني لحاله، يعني
1: بالضبط، عشان يريح، لأن المخ ما يقدرش يشتغل الـ 24 ساعة، يحصل له بيرن اوت فعلا ويبقى فيه إجهاد نفسي يعني. فده المجمل، يعني أنه احنا محتاجين بس ندي نفسنا بريك من وقت للتاني علشان نقدر نتنفس ونقدر نبتدي نكمل حياتنا بشكل أفضل. وطبعا المشي، التمارين الرياضية، الحاجات دي كلها أكيد بتساعد.
0: أكيد يعني التمارين الرياضية والرياضة بشكل عام بتساعد بهيك حالة. بس آخر سؤال، قديش يلي بيعيش قلق مزمن، يعني إذا بدنا نوصفه بهالطريقة، لمدة طويلة بس يشتغل عليه وتزول مسببات هذا القلق المزمن، ممكن يضيع لأنه مو متعود على حاله بدونه؟
1: ده حقيقي. على فكرة في ناس بتدمن القلق والتوتر.
0: نعم.
1: انه هو حاسس انه هو لو ما عملش ده هو هيبقى في حاجه غلط، هو هينهار،
0: متعود
1: هو
0: على حاله متوتر هيعرف. يعني
1: صحيح، ده حقيقي. ده حقيقي فعلا، هياخد وقت طبعا، بس اهم حاجه الوعي وانه يعترف انه عنده مشكله.
0: نعم.
1: لو ما عملش ده هيفضل طول عمره كده ظنن ان هو ده صح، ان انا لازم ابقى alert دايما وابقى stand by لاي مشكله تواجهني. بس على فكره احنا في الاخر بني ادمين، وربنا هو اللي بيدبر بقى الامور وبيصل. وهنتكلم بقى على الشق الروحاني، انه انا ماليش كنترول اوفر الاحداث اللي هنفترض الاحداث السياسيه والاقتصاديه اللي مضطره الناس كلها ومضايقاها، احنا ما لناش كنترول اوفر ات. فلو انا ما عنديش كنترول، انا كل اللي عمله ان انا بعمل الواجبات اللي عليا بس، مش اكتر من كده، والباقي ربنا هو اللي بيسر الامور وبيدبرها يعني.
0: تماما، ما عندنا كنترول على شيء يعني، لبعد ساعه ما بنعرف شو ممكن يصير، وتوقعاتنا ممكن بلحظه والتانيه تفشل. ف
1: صحيح صحيح، سبحان الله. احنا بنسعى، لكن في الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا، القدر ده بتاع ربنا مش بتاعنا احنا. احنا ما نعرفوش، احنا علمنا محدود، ونوصلنا ان احنا المتحكمين في حياتنا وواخدين القرارات. هو ربنا اللي بيوفقنا وبيسخر لنا حاجات تخلينا نحقق الاهداف بتاعتنا، ولو ما حصلتش بنزعل، بس هو اكيد فيها خير احنا مش شايفين.
0: نحن نملك هلا،
1: فلو احنا فكرنا بنتركهم ده
0: هاي هذا الشيء الوحيد اللي قادرين نتحكم فيه، هاللحظة اللي هلأ عايشين أنا عايشة بشكل
1: مزبوط.
0: صح
1: يعني. مزبوط. لو أنا على فكرة، لو أنا فعلا عشت بس اللحظة وما فكرتش في اللي حصل لي واللي أنا عايزة أحققه، إحنا هنعيش أهدى كتير، وهنبقى يعني هنبقى مستريحين، وهنبقى على الأقل بنستمتع باللحظة. يعني أنا قاعد مع أصحابي مثلا في خروجة، عمال أفكر بقى أنا هروح البيت والولاد هيناموا ولا في مذاكرة، طب امبارح حصل مشكلة هعملها. أنا خلاص أنا بوظت اللحظة، ما استمتعتش بيها وماشي متضايق. طب أنا عملت إيه؟ طب ما بلاش أخرج بقى. خليني قاعد بقى خلاص الحاجات اللي
0: عندي، متوتر عندي بالبيت.
1: خليني قاعد متوتر
0: بالظبط. حسب ما أطلع أتوتر وتر العالم يلي حواليي يعني، لأنهم بيصيروا مزعجين يعني، بيصيروا متوترين.
1: وأزود التوتر بتاعي. على فكرة أصلا التوتر ده بيأثر بطريقة غير مباشرة على الناس اللي حواليا فعلا. يعني من غير حتى ما أتكلم، هي الناس اللي حواليا بتتأثر وبتتوتر زي الطاقة بتاعتي وصلت لهم أوريدي.
0: ايه صحيح يعني، لا نضلوا بالبيت يعني، بده يطلع ويوترنا ما ناقصنا.
1: ينزل يتمشى،
0: يهدى وبعدين يجي، يهدى ويجي يشوفنا. نحن اللي فينا مكفينا. بدي اتشكرك كثير، لايف كوتش ومدربة التنمية البشرية إيمان مراد، شكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا. بونجورني. اهلا وسهلا فيك.
0: ميرسي.
1: اوكي ميرسي.
2: يومياً مع كافي شو من 8 إلى 11 على موتي كارلو الدولية. ساعات بشك في نفسي.

احس بخفه وساعات بحس بخفه بمشي في الدنيا برقه والناس تقول انا سايب العيال كتير انا عارف اننا انا اجمد واحد انا اجمد واحد فيكم انا بسكر من غير مشرب ده انا حلمي بيحلم بيا انا بسكر من غير مشرب ده انا حلمي بيحلم بيا انا حوت في قلب الوادي انا شجره وحيده في علبه انا ترسه في وسط البحر انا بحر بلح في سيوه انا نجمه في القطاره انا خيمه في الاطرانيه انا سهره في قصر العرب انا حنك وراب انا طرح

0: مستمرون معكم في كافي شعب الإذاعة مونتي كارلو الدولية، تحياتنا للجميع. يعني بالوقت المتبقي بانتظار الشيف رح حاول أقرأ كم رسالة وصلتنا. مينا من لبنان عم بتقول: صباح نور باسم، موضوع حلو ولكن لم يكن لدي جدة عند موعيد عالدنيا. فيصل من طرطوس سوريا عم بيقول: جار البحر، نحن والبحر جيران يا فيصل. كتب لي جدي بدفتري الخاص: إياك ومصاحبة الأحمق، يريد أن يخدمك فيضرك. يا جدي لم تخبرني إذا تدفقت الحماقة والجهل من كل جهات، ما العمل؟ تحياتي لك يا فيصل، ونتابع معكم برنامج كافي شو. صار وقت مذاقات.
1: مذاقات من العالم.
0: شيف عبد الوهاب بودي ذافودي، معروف ببودي ذافودي، صباح الخير.
2: صباح النور صديقي، كيف حالك؟ زمان عنكم.
0: يا هلا، زمان عنك. شو كيف كانت سوريا؟ وشفناك على انستغرام بحلب وبسوريا، وشو الوضع؟
2: اي والله باللاذقية كنت انا اجازة، قعدت شهر هنيك. بصراحة يعني كان من امتع الاوقات اللي قضيتها بحياتي. الحمد لله الوضع هنيك بتطور ملموس، يعني لما كنت اتوقع ذلك صراحة.
0: حلو،
2: وانبسطنا كثير، كنا على البحر وكنا طلعنا على جبال على كسب على صلنفة. كنت طبعا السنة الماضية هنيك أنا، بس عم بذكر هالتطور لأنه عن جد ملموس، يعني غير أنه الواحد عم يحكي ويمدح، لا بالفعل بعد سنة ما توقعت هالتحسن بخدمات الإنترنت والكهرباء. فنتمنى لهم يا رب هيك التطور الدائم والتحسن بالوضع بإذن الله.
0: نتمنى أكيد. يعني يا شيف راجع بطاقات كبيرة ومعنويات كبيرة وعالية كمان، مبين من صوتك.
2: والله جدا، بس طبخنا الشوب هون بأوروبا صديقي، يعني شايف أنت؟ ما معقول شو الشوب.
0: لا تشكيلي
2: يعني
0: بفكيلك
2: يعني طبيعي.
0: يعني تخيل مثلا شيف، ما بقى بحارتي الكهرباء مقطوعة من الوحدة بالليل اليوم، يعني الليلة الماضية، فعليك بالباقي يعني.
2: بفرنسا كانت مقطوع الكهرباء؟
0: يعني بعض المناطق بفرنسا عم بيصير في مشاكل وقطع، فبمنطقتي بباريس كان فيها قطع كهرباء من الوحدة بالليل، لهلأ يمكن ما اجت، يعني ما بعرف شو صار. فمتنا شو
2: اعتقد يمكن على الحرارة العالية المولدات ما عم تشتغل. لا بقدر اتخيل، لأن بعرف قطع الكهرباء والشوب جربتها بسوريا السنة الماضية
0: لا هون الشوب مختلف وأقسى.
2: ايه عن جد، حتى هون بتلاقي حالات وفيات وناس اختنقت.
0: بالمانيا
2: بسبب الشوبات. انا جايب لكم وصف. بالمانيا جايب لكم وصف اليوم، راح تضحكوا علي بالاخر، هتقولوا هي لي وصفه ولا تضحك علينا؟ قد ما سهله
0: البروشكيتا.
2: ما بظن في حدا يدخل على المطبخ.
0: لا ابدا مستحيل. لا واذا طلعت ريحه بالبيت وين بدك تفتح الشبابيك؟
2: انا والله ما بتروح بحياتك. انت وسببك يحتاج طبخ. طيب شو رايك نجرب الاكل من قبل انت؟
0: لا ابدا، بس شفت الصورة بتشهد.
2: أبدا
0: يعني
2: كتير. هي كتير كتير سهلة، كتير كتير سريعة، في لها كتير طرق، بس احنا اليوم رح نعمل كلاسيكي. ورح استغل شغلة أنا خلال الحديث، أنه ما رح أذكرها بمكونات الأساسية مشان ما حدا يقول يا لطيف شو هالمكونات من المريخ، ما حقدر أجيب والله مثلا زاوردو بريد أو كذا. رح نذكر نوع الأشي أو الأساسي والبديل تبعه.
0: نعم،
2: مشان الكل عم يسمعنا وين ما كانوا المستمعين، راح يقدروا يطبقوا على هيدي الوصفه اللذيذه والسهله والبارده لهالجو الكبير صراحه.
0: مستمر.
2: حبلش فيها فورا، ما حطول عليك فيها. هي طبعا مكونات كثير بسيطه وسهله، وصدقا مو مبالغه، موجوده بكل بيت. يعني كلنا عندنا خبز وعندنا بندوره وثوم وزيت زيتون، يمكن الريحان ما يكون موجود والبقدونس نحتاج نجيبه يمكن، وملح وفلفل. الطريقة كالتالي: بنجيب الخبزة، هلا هي فضل تكون الزوردو بريد، كثير خفيفة على المعدة بالصيف، ما بتقعد بالمعدة وبتعمل مشاكل وطعمها طيبة. البديل عنا فينا نجيب الباجيت، فينا نجيب التوست، فينا نجيب كثير أنواع خبز تاني، ممكن تقطع معنا كسلايسز، ونقدر بعدين نحط عليها زيت زيتون للخبزة ونجيب. هي طريقة أنا بحب أعملها كثير، نجيب

0: خلال هذا المحي وهذا الدمار المستمر وهذا القتل المستمر، زي ما حكوا كل الضيوف حتى الآن، بدي أعيدها كمان مرة، يعني إنه الكل بتأثر من هذا المحو. يعني الصاروخ لما ينزل على غزة أو على جنوب لبنان ما بسألش إذا أنت ترانس أو إذا أنت مثلي عشان يقتلك أو لا. الصهاينة لما جوعوا الأسرى الفلسطينيين في آخر 3 سنين ما كانوا يسألونا إذا إحنا كوير أو مثليين عشان يجوعونا أو يعذبونا أو لا. فهاي الحالة زي ما حكوا جميع الضيوف بمر فيها الجميع. إحنا كأشخاص
1: عمل خطيب
0: أكثر.
1: هل يتحول الحديث عن الهوية الجندرية، عن التوجه الجنسي أحيانا إلى ترف في ظل أولويات البقاء اليومي، في ظل أولويات ربما المقاومة، في ظل أولويات مواجهة الاحتلال إلى آخره؟
0: أبدا هو مش ترف، هو كمان موضوع يتعلق في حياتنا، لكن هو مش بصير ترف، لكن بتصير البوصلة خاطئة لما نحاول نغير بدون ما نفهم السياق السياسي الأوسع أو اللي إحنا عايشين فيه. يعني هو بالتأكيد يعني في ناس، زي ما في ناس بتموت من الاستعمار للأسف، في نساء وفي أشخاص كوير بيموتوا من الذكورية ومن الترانسفوبيا والهوموفوبيا. فهو مش ترف، هو ضرورة، وهو إشي اللي كل يعني بقاتل عشانه صار لي 10 سنوات. لكن فهمه هو بالضرورة بيكون في ظل فهم الصورة الأكبر اللي منعيش فيها، واللي هي سياق من الهيمنة والمحو الاستعماري. ولكن بدون ما نفهم هاي الصورة ما رح نقدر نغير واقعنا.
1: عمر الخطيب، يعني هناك يعني اتهام موجه لبعض يعني التجمعات الكويرية في المنطقة العربية بأنها دائما تركز على الاستعمار والإمبريالية إلى آخره، ولكنها يعني لا تعطي ذات التركيز على المجتمع نفسه، على السياسات في بلدانها. ما رأيك بذلك؟
0: صحيح هذا ادعاء موجود، لكن كما هذا الادعاء موجود كمان، يعني زي ما حكى حسن، المؤسسات الحقوقية هي مش كلها صبغة واحدة ومش واحدة، في ادعاءات أخرى إنه يعني بالعكس إنه إحنا عملاء ومنشتغل لصالح الأجانب. فمن المفارقة إنه في هدول الادعاءين الإكستريم. لكن إذا بدي أرد على الادعاء الأول، إحنا ما بنقدر ما نركز على الاستعمار ونحطه أولوية. على سبيل المثال، يعني مثلا واحدة من أكثر القضايا يعني الترندي أو الحاضرة في موضوع حقوق المثليين، زواج المثليين. طب أنا ما بفلسطين أو في الأردن أو في تونس بدي أحارب يعني لزواج، لأنه يصير في عندي حق لزواج المثليين، أو على الأقل تعال نقول في فلسطين وين أنا موجود، إنه أنا بدي أتجوز شخص وأعيش معه. طب أنا فيش عندي بيت، ما هو كل يوم حتى اليوم في الخليل وفي القدس وفي غزة البيوت تهدم، فأنت بتصفي بتدور على يعني على فتق على أطراف أشياء اللي اللي مش راح تقدر تحققها. أو مثلا الحديث عن الصحة، حدا من الضيوف الكرام ذكر موضوع الحق في الصحة، موضوع مثلا العلاج الهرموني لأشخاص ترانس. كيف مثلا إحنا بفلسطين بدنا نقدر نحكي عن علاج هرمون لأشخاص ترانس والنظام الصحي في فلسطين كله عرضة للاستهداف من إسرائيل؟ وهذا يعني مش سر ولا مخبى ولا بحاجة لإثبات، يعني اقتحموا المستشفيات في غزة وقصفوا المستشفيات في آخر 3 سنين. فكيف مثلا بدنا نحكي عن حق في الصحة وإنت عايش في نظام صحي كله تحت الاستهداف؟
1: عمر الخطيب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان. نرحب بك أستاذ دوميت. ألو؟ طيب، إذن نحاول إعادة الاتصال. نحاول إذن أستاذ دوميت معنا؟
2: مرحبا،
1: أهلا بك. فكرنا الخط انقطع، يعني سعداء بسماع صوتك دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم في لبنان الذي يعني يتعرض خلال الأشهر الماضية إلى حرب طاحنة، قصف إسرائيلي يعني طال العديد من المدن، هجر مئات الألاف من الناس، من ضمن الناس كانوا أيضا أفراد من مجتمع الميمعين. كيف أثرت الأوضاع والأزمات المتتالية، الحروب المتتالية في لبنان على هذه الشريحة المجتمعية أستاذ دوميت؟
2: أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا لك على التطرق لهذا الموضوع المهم، واللي عادة يتم إخفاله أو عدم التطرق له لأسباب عديدة، وشكرا للمستمعين والضيوف.

0: اولا افراد الميم عام في لبنان كانوا عم بيعانوا من ازمات متتاليه كما ذكرت من عام 2019 وحتى قبل. الازمه الاقتصاديه اثرت جدا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمدخول، واثرت عليهم بشكل مضاعف واكبر من باقي افراد المجتمع بسبب التهميش الذي يطالهم بسبب هويتهم الجنسانيه والجندريه. ثم أتى انفجار بيروت، ثم أتت الحروب المتتالية التي شنتها إسرائيل على لبنان لتؤثر أكثر على الوضع الاقتصادي وعلى وضع أفراد الميم عين في القرى والبلدات التي تتعرض للقصف. جزء كبير من أفراد الميم عين فقدوا منازلهم، فقدوا بيوتهم بسبب الإنذارات للإخلاء، بسبب القصف الممنهج وتدمير منازلهم، ووجدوا أنفسهم دون مأوى أو دون مكان يلجأوا إليه. وخصوصي أنه اليوم خطة الطوارئ الحكومية لا تشمل بشكل واضح أفراد الميم عين، ولا تأخذ بعين الاعتبار هشاشتهم أو تهميشهم التاريخي عند بناء هذه الاستجابة وعند وضع هذه الخطط. كذلك مراكز الإيواء اليوم في لبنان ليست متاحة لهم بشكل يضمن خصوصيتهم أو يضمن عدم التمييز تجاههم. فمن خلال الاتصالات التي نتلقاها بشكل يومي على خط المساعدة الخاص بالمنظمة، صرح المتصلون بأن 34% منهم لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والجهات الغير الحكومية بسبب هويتهم، بسبب التمييز. واللافت أيضا أن 40% من المتصلين كمان صرحوا بأنه عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية وأوراق قانونية كمان أعاق وصول للخدمات. وهنا نتحدث بشكل واضح عن اللاجئين من أفراد الميم عين من الدول المجاورة والدول المنطقة.
1: هل كان هناك مبادرات ربما تحاول تقديم الدعم لأفراد مجتمع الميم عين خلال الفترة الماضية دوميت قزي أم لا؟
0: طبعا حاولنا نحن كمنظمة محلية طعنا بوضع أفراد الميم عين وحقوقهم قدر المستطاع وبقدر الموارد المالية والبشرية المتاحة لنا أن نقدم خدمات لأفراد الميم عين. في حرب 2024 قمنا بإنشاء ثلاث مراكز على امتداد الأراضي اللبنانية في مناطق مختلفة لإيواء أفراد الميم عين المهجرون من النازحين من المناطق المعرضة للقصف الإسرائيلي. كذلك في هذه الحرب بسبب قلة الموارد قمنا بافتتاح مركز مشترك، إيواء مشترك مع جمعية أخرى، ولكن بسبب قلة الموارد الأماكن المتاحة أقل بكثير من عام 2024. إضافة لذلك نحن نقوم بتقديم وجبات ساخنة، مساعدات قدر الإمكان، ونقوم بتعاون مستمر مع جمعيات أخرى صديقة لنا بهدف تقديم المزيد من الدعم لأفراد الميم عين، لكن الدعم مازال قليل وأقل بكثير من عام 2024.
1: نتمنى أن تبقى معنا دوميت قزي. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد البرجي، الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين. لا نريد أن نركز فقط عن الحروب، نريد أن نتحدث عن الأزمات الاقتصادية، سواء أفراد مجتمع الميم عين الذين يعيشون في بلدان أوضاعها الاقتصادية صعبة أو حتى أولئك الذين يأتون كلاجئين. كيف تؤثر الصعوبات الاقتصادية على أوضاع هذه الفئة من الناس دكتور محمد؟
2: شكرا على السؤال، بس هو أنا كان لي بس تعليق بسيط إذا ممكن. إن للأسف كما نرى إن إحنا مش بنشتغل على التنمية أو تحسين الأوضاع، إحنا في منطقتنا بنتعامل مع أوضاع إنسانية هشة للغاية بمر بيها كل المجتمع، وبيتم تهميش وإقصاء مجتمع الميم عين بشكل أكبر. النقطة ردا على السؤال المهم، الصحة النفسية هي جزء رئيسي من الصحة بشكل عام، وهي جزء مكلف ماديا سواء للدولة سواء للجهات الصحية أو على الأفراد بحد ذاتهم، وهي ليست رفاهية، هي
1: حق أساسي،
2: حق
1: طبعا.
2: أساسي بالتأكيد. الوصول إلى القطاع الصحي حتى هنا، حتى في الدول المتقدمة، ليس فقط في فرنسا، ولكن في فرنسا، كندا، أوروبا بشكل عام، للمهاجرين هو ليس أولوية حكومية أو سياسية، وده بسبب أن زيادة عدد أو آسف نسبة الأشخاص اللي بتعرضوا لأمراض نفسية أو حتى نسب الانتحار ما بين المهاجرين هي أعلى من نسب الانتحار في المجتمع ككل. وده دل على شيء أن مش بس صعب الوصول للخدمة الصحية، ولكن كما ذكرت سابقا أن بيكون الشخص ما حصلش على أي خدمة صحية ربما في البلد الأصل، ولما بيوصل بالرغم أنه هو في مكان آمن، ولكن ما زال عقله أنه هو شايف أنه لسه في خطر بواجهه، وده بسبب زيادة أو تراكم المشاكل النفسية.
1: أعود إلى دكتور أحمد عسيري. دكتور أحمد، نتذكر هنا سارة حجازي، هذه الفتاة المصرية التي هاجرت، لجأت إلى كندا وانتحرت قبل قليل. دكتور محمد البرجي كان يتحدث عن موضوع الانتحار، كيف يؤدي أو إلى أي مدى يؤدي تفكك الشبكات الاجتماعية العائلية إلى زيادة العزلة ربما عند مجتمع الميمعين، وكيف ينعكس ذلك على صحتهم النفسية؟
3: بداية الله يرحمه لسارة حجازي، اللي كان طبعا وفاتها جرح لكل الناس. الصحة النفسية هي عملية متراكمة، يعني عفوا متكاملة من كل الجهات. احنا لما بكون انا عندي مريض بالعيادة او بالاسعاف بدي احاول عالجه، بعرف انه ما في جانب واحد هو القادر على العلاج من ناحية الدوائية بس، او انا بدي احاول احكي مع العائلة، بدي احاول احكي احيانا مع التمريض اللي بدي يعطيه الدواء، بدي احاول احكي مع المعالج النفسي اللي بدي يشرف عليه. هي عملية متكاملة بين مجموعة كبيرة من الأشخاص بالمجتمع. فلما بده يكون في نقص حاد أحيانا بأحد العناصر، عناصر العملية العلاجية، فأنا بدي أعرف بعدين أنه نتائج العملية العلاجية ما لها تكون كاملة. لما بده يكون ما يكون في عائلة، لما يكون ما في استقرار أحيانا قانوني بناحية الأوراق، صعوبة الحصول على الأوراق، صعوبة الحصول على سكن أحيانا، صعوبة أحيانا حتى المتابعة العلاجية مع الشخص لما بده يكون لحاله، فأنا فقدت جزء مهم كبير. الترابط العائلة، ترابط الأصدقاء، المتابعة، كل هذا عملية متكاملة. أنا رح أكون عارف أنه ما فيني أبداً تابع، لأنه بحاجة أنا لكل العناصر، من شان ما بس المرض النفسي ما هو عبارة عن اضطراب بدي أعطيه أنا دواء، الاكتئاب ما هو عبارة عن مضادات اكتئاب، هي عبارة عن أشياء واسعة كتير كتير، طيف من الـ من الـ من العمل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. للأسف المهاجرين اللي عم يجوا لهون في عملية نقص كتير إلهم، وخاصة حتى أحيانا بكون بالدعم، يعني بالدعم الحكومي، بالدعم القانوني، وكمان بالناحية الاجتماعية اللي هي ناحية كتير مهمة للاستقرار النفسي لأي شخص.
1: هذا عند الحديث عن اللاجئين والمهاجرين. إذا أردنا الحديث عن شريحة واسعة من أفراد مجتمع الميمعين الذين يعيشون في المنطقة العربية والذين يعيشون حياة مزدوجة، هم من ناحية ليس بإمكانهم الإفصاء عن هويتهم الجنسية، ومن ناحية أخرى هم أحيانا يجبرون على تمثيل دور آخر، هم يجبرون على الزواج، هم يجبرون ربما على العيش بطريقة لا تناسبهم. كيف يؤثر ذلك على حياتهم بشكل عام وحياة المرتبط بهم سواء كانت مرأة أو رجل؟
3: هلا بتخيل الضغط النفسي اللي ممكن يتعرض له الشخص لما احيانا بده يكون غير متحكم ابدا باي شيء بحياته الخاصه، بده يكون اكيد في طاقه نفسيه جباره بدها تستدعى انه يقدر يصرف على حاله، نصرف من الناحيه الايكونوميك، يعني من الناحيه النفسيه. لا. لما بكون شخص فاقد السيطره حتى على حياته الخاصه، بده يكون في جهد كبير، بده يكون في محاولات كبيره للمعاوضه. احيانا هالمحاولات المعاوضه بتكون جباره كتير، بلحظة من اللحظات بتنكسر.
1: ما الحلول أستاذ أحمد؟ يعني لأشخاص يعيشون في مجتمعات ضاغطة من الناحية النفسية، ما الحلول للحفاظ على صحتهم النفسية؟
3: هلأ هذا سؤال صعب شوي، بس احنا دائما لانه له كتير اجوبه بتتعلق بالمدارس وكيف الواحد بينظر لحياته، لكن بشكل عام احنا كنصيحه اشخاص عايشين بالمجتمع دائما بنقول لهم انه المفروض يكون في محاوله لاكبر قدر ممكن من التاقلم، التاقلم مع المجتمع، فهم اليات المجتمع وكيف عم يفكر، ومحاوله ايجاد الحلول لكن النابعه من المجتمع نفسه. في احيانا كتير اشخاص بيحاولوا انه يجيبوا حلول من الخارج، لكن النتيجه عم تكون نتيجه هن عم يدفعوا ان الاشخاص من جهدا، من حياه، من قدراتهم النفسيه. افضل حل هو فعلا المحاوله لاكبر حد ممكن من التاقلم مع المجتمع ومثل معايش، ودائما بكل مجتمع مهما كانت الظروف صعبة، ظروف حرب أو ظروف استقرار، إلا ما يكون في هامش الواحد للتفكير منشان يلاقي في حلول ضمن آلياته نفسه.
1: أريد أن أعود مرة أخرى إلى حسن الكيلاني. حسن الكيلاني هو ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية. حسن الكيلاني، كيف يمكن تكريس الوعي في ظل بيئات ضاغطة ربما ومجتمعات ربما تنظر إلى هذا الجانب كمحرم وكتابو لا يمكن نقاشه؟
4: أول إشي شكراً، بس إذا بقدر أعقب إشي واحد بس، هو بدنا كمان نكون صريحين بموضوع إنه تجربة الأشخاص من مجتمع الميم مش كلياتها واحدة لما نيجي نعممها في الدول العربية. يعني أنا مثلاً بدي أحكي عن تجربة الغني مش زي تجربة الفقير، تجربة الساكن في المدن الكبيرة مش زي تجربة اللي ساكن بالقرى، وهاي التجارب فيها في أشخاص ممكن يكونوا عايشين بتقبل ضمن مجتمعات معينة عندها هاي الامتيازات إنها تفهم وتتفهم، وفي أشخاص ما عندهم هذا الإشي. وكمان نرجع نحكي مثليين تجاربهم كمان تختلف عن العابرين والعابرات جندريا. هاي من ناحية. الناحية الثانية، أنا برأيي الشخصي إنه يعني إحنا كناشطين وناشطات لازم الحكومات بشكل عام تسمح لنا مساحة إنه نعمل نوع من أنواع التوعية أو نفهم هاي المصطلحات. يعني إحنا لما نيجي نحكي ثقافة جنسية أوقات بترعب المجتمع أو بترعب الأشخاص أو إلى آخره، لكن إحنا هون عم نحكي عن ثقافة تقبل الأشخاص اللي عايشين معنا بالمجتمع. إحنا عمالنا نحكي عن أشياء أساسية. أنا كمان ما بقدر أكون شرطي أو ما بقدر أكون أعمل دور الحكومة بحماية الأفراد من العنف اللي ممكن يتعرضوا له من الشارع، أو بحماية الأفراد من العنف اللي ممكن يتعرضوا له في أماكن العمل أو في سكن أو إلى آخره. كمان ما بنقدر إحنا نيجي نحكي إنه إحنا شو ممكن نعمل كناشطين وكناشطات. كمان بدنا نكون متفاهمين إنه إحنا ما بنقدر نعمل دور الحكومات نفسها، والحكومات هي كمان لازم تبلش تطلع علينا كمان أدمين كمواطنين، كأشخاص لنا دور بهذا المجتمع، وكأشخاص لهم عليهم مسؤولية عاطق كبير في حماية مجتمع الميم بشكل عام وفي إدماجه بالمجتمع وزي ما حكينا وسعيد نفهم المصطلحات ونفهم المجتمعات براحتنا بوقتنا. لكن أهم إشي إنه نكون قادرين نحس بأمان في شوارعنا وفي بلادنا وفي موطننا بس.
1: نعم، أعود إلى عمر الخطيب، يداهمنا الوقت ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة. عمر الخطيب، يعني برأيك أنت ككاتب كناشط كفلسطيني أيضا، كيف يمكن مقاومة هذا الواقع؟
5: شكرا يا طارق ولجميع الضيوف. أول إشي زي ما بلشت، لا تحسين ظروف حياتنا كأشخاص كوير وترانس ومثليين، بدنا نحسن الظرف العام اللي بيعيش في مجتمعنا وبيعيش في شعبنا، سواء شعبنا الفلسطيني أو شعوبنا العربية عامة. لازم نقاوم أي أنظمة الهيمنة والديكتاتورية والفساد اللي منعيش فيها. هذا بيؤدي إلى ظروف مادية أفضل للجميع، وبالتالي بيؤدي إلى بالضرورة بيؤدي إلى ظروف أفضل إلنا كأشخاص كوير. هذا على المستوى العام. على المستوى الأكثر تحديدا إلنا كحيواتنا، كحياتنا الجنسية، كحرياتنا الفردية، كحاجاتنا اليومية، بدنا نكون عنيدين وبس نستمر في المقاومة والحديث وفتح حوار مع مجتمعاتنا حتى نتقدم في هاي القضايا.
1: أعود أخيرا إلى دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم. أستاذ قزي، ما المطلوب من الحكومات، من المنظمات الدولية لتحسين أوضاع هذه الفئة في وخصوصا في أوقات النزاعات؟
0: اولا المساله ليست مساله هي فرديه او عياديه، هي مساله نظاميه ويجب معالجتها من جذورها وليس عبر عبر حلول مؤقتة وفردية. هناك بنية قانونية يجب أن تتغير، هناك ثقافة عامة يجب أن يتم التعاطي معها باتم أب، يعني من خلال التغيير المجتمعي داخل المجتمع نفسه بلغته بثقافته نفسها، وليس مثل ما قال أحد الضيوف أنه استيراد مسائل من مجتمعات أخرى قد لا تتطابق مع مجتمعاتنا. وكذلك الأمر نحن بحاجة فعلا أنه ننظر إلى مسائل أفراد الميم عين خلال الحروب والاعتداءات، أنه هي مسألة مهمة، لأنه نحن هون عم نتحدث على مسألة حياة وموت وليس ترف. يعني البعض عند الحديث عن قدرة أفراد الميم عين لوصول الخدمات التي تتعلق بالنزاع خلال النزاعات والحروب وكأن شيء هامش، لا، هذه مسألة حياة وموت. أنا أعرف أفراد من أفراد الميم عين لم يغادروا منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم القصف الإسرائيلي المتكرر على الضاحية، بسبب عدم وجود أماكن لهم، بسبب عدم وجود مسكن أو سقف لهم. هذا أمر منه سنوي، هؤلاء الأفراد كانوا ممكن أن يكونوا بعداد الضحايا اليوم، وهذا المسألة منه سنوية أبدا. يوم نحن عم نتحدث عن كارثة هي من صنع البشر هي الحرب، ممكن لاحقا نتحدث عن كارثة طبيعية ويكون الخطط الاستجابة الحكومية ليس فقط في لبنان بل في العالم كله لا تشمل هؤلاء الأفراد. نحن اليوم نتحدث عن بنية قانونية غير جاهزة اللي أصلاً بحد ذاتها بتميز ضد هذه الأفراد وتخلق حالة من العزلة والتمييز. أتحدث عن لبنان، هناك بعض المواد القانونية التي تجرم العلاقات بين بين بين الأفراد المثليين وتحديداً بين الرجال. ونحن نتلقى بشكل يومي اتصالات على خط المساعدة الخاص بالمنظمة بما يتعلق من أنواع الابتزاز والتحرش وغيره يتعرض لها أفراد الميم عين، ولكنهم لا يستطيعون ولوج الخدمات التي تقدمها الدولة بما يخص الأمن والعدالة بسبب المواد الجرمية، خوفا من أن يتم تجريمهم فأن يتحولوا من ضحايا إلى مجرمين. فأغلب والغالبية الساحقة من أفراد الميم عين الذين يتعرضون لانتهاكات خاصة بالابتزاز بالتحرش بالاغتصاب لا لا لا لا لا يعودون ولا يذهبون إلى الجهات الرسمية لتقديم أي شكوى، وبالتالي هناك عائق للوصول إلى العدالة، وهذا الشيء بحاجة لشغل أكبر وبشغل متواصل لإزالته. هذا الشيء عم نعمل.
1: دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان، شكرا جزيلا لك، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. دكتور محمد البرجي، الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين هنا في فرنسا، شكرا دكتور محمد.
2: شكرا
1: دكتور
2: لك على الاستضافة.
1: دكتور أحمد عسيلي، طبعا المختص في الأمراض النفسية، ضيف الاستوديو أيضا في فرنسا،
3: شكرا لك. شكرا.
1: أوجه الشكر لضيوفنا عبر الهاتف، حسن الكيلاني ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية من الأردن، عمر الخطيب كاتب كويري في قضايا الجندر والجنسانية في سياق الاستعمار من فلسطين.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج لنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب إلى العراق
1: الآن. غدا طارق حمدان.
0: يواجه العراق أزمة واسعة متعلقة بمخلفات الحروب وخصوصا الألغام التي تمتد